0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان.

0: للعاصمة عمان وما حولها. يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، ومع إشراقة فجر جديد وسكون الأسحار وعبير الدعاء المتصاعد إلى السماء، نحييكم أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة القرآن الكريم في هذه اللحظات المباركة، نحييكم بتحية الإسلام. فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها وقد انقضت ساعة القيام وأذن للفجر، فهنيئا لمن قام وصلى وناجى ربه في ظلمة الليل. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الصباح فاتحة خير وبركة، وأن يرزقنا فيه عملا صالحا متقبلا، وطمأنينة تملأ للقلوب بذكره. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أهلا بكم في يوم جديد مع إذاعة القرآن الكريم، نسير فيه على نور الوحي وهدى الإيمان. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملاء فريق العمل في إذاعة القرآن الكريم، من الزملاء في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف دويري.

0: الدين نسيم أبو خضير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. وعن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وقوله يريبك هو بفتح الياء وضمها، ومعناه اترك ما تشك في حله واعدل إلى ما لا تشك فيه. وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل قال: قال هرقل: فماذا يأمركم؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو سفيان: قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. متفق عليه. وعن أبي ثابت وقيل أبي سعيد وقيل أبي الوليد سهل بن حنيف وهو بدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. رواه مسلم. وعن أبي خالد حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى في الغد بإذن الله. هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخرب

0: فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس.

تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم

وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض

0: ربها وكتبه وكانت من القانتين.
1: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عادل ريان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ شيخ أبو بكر الشاطري.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ شيخ أبو بكر الشاطري.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج أسماء الله الحسنى، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 86 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم الرب، وهو من أقرب الأسماء إلى العبد، والرب اسم من أسماء

أسماء الله الحسنى إلا أنه من الأسماء الزائدة على الأسماء 99 التي وردت في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرب في اللغة هو المالك، هو السيد، هو المنعم، هو المربي. ولعل أقرب المعاني إلى الإنسان أنه المربي، ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى، رب أو الرب لا يطلق إلا على الله تعالى. أما إذا أضيف يطلق على الله تعالى وعلى عباده، رب الدار صاحبها إذا أضيف مشترك بين الذات الإلهية وبين الإنسان، أما من دون إضافة رب أو الرب لا يطلق إلا على الله تعالى. عالم رباني أي راسخ في العلم، إنسان رباني أي كل حياته محصورة في معرفة الله وذكره وخدمة عباده. يعني الرباني الذي لا يتحرك إلا وفق منهج الله، لا يقف موقفاً ولا يعطي ولا يمنع ولا يغضب ولا يرضى ولا يصل ولا يقطع إلا وفق مرضاة الله. عالم رباني أي راسخ في العلم. الناس ثلاث: عالم رباني كما يقول سيدنا علي، ومستمع على سبيل نجاة، وهمج رعاع أتباع كل ناعق، لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق. العالم الرباني الراسخ في العلم. الإنسان الرباني هو الذي لا يتحرك إلا وفق مرضاة الله، كل حركاته في حياته بما يرضي الله عز وجل. لفظ الرب مشتق من التربية، فالله سبحانه وتعالى مرب ومدبر لخلقه. المربي له صفتان أساسيتان: أنه ممد وأنه يرعى. الذي يمدنا بما نحتاج هو ربنا، والذي يمد أجسامنا هو ربنا، والذي يربي نفوسنا يهدينا إلى صراطه المستقيم، يلجئنا إلى بابه هو ربنا. تقريباً ولله المثل الأعلى. الأب يوفر لأولاده حاجاتهم المادية، طعام، شراب، كساء، حاجات، ثم يربيهم بمعنى آخر، يرعى أخلاقهم، يرعى دينهم، يرعى تعليمهم، يرعى مستقبلهم. ففي معنى الربوبية المشتقة من التربية معنى مادي ومعنى روحي. قال: وإذا أدخلت ال على كلمة رب اختص الله تعالى بها. الرب هو الله، لأنها للعهد، يعني الرب المعهود ولا رب سواه. الله سبحانه وتعالى مالك الملك، مالك المالك والمملوك. ما معنى رب العالمين؟ مالك المالك ومالك المملوك، مالك السيد ومالك العبد. الرب من معانيه أنه خالق ورازق، خالق ورازق، وكل رب سواه غير خالق وغير رازق. الأب يربي أولاده لكن لم يخلقهم ولم يرزقهم. يعني إذا قلنا فلان مربي، الأب مربي، المعلم مربي، يعني يقدم

توجيهات، يتابع، يحاسب، يضيق، يشدد، يكافئ، يعاقب. أما إذا قلنا الله رب العالمين يعني خلقنا وأمدنا ووجهنا. لذلك أنت في نعم ثلاث: نعمة الإيجاد، ونعمة الإمداد، ونعمة الهدى والرشاد. أوجدك ولم تكن شيئاً من قبل، وأمدك بما تحتاج، ثم هداك إليه. كلمة الرب وردت في القرآن الكريم بضع مئات من المرات، حتى إن بعض المصاحف التي تلون كلمة الله باللون الأحمر تلون معها كلمة رب، لأنه ورد أن الرب هو اسم الله الأعظم. أقرب اسم لك هو رب العالمين. يقول لك: فعلت كذا فأدبني، فعلت كذا فكافأني، دعوته فاستجاب لي، ظلمت فظلمت، اعتديت فاعتدي علي، أكلت مالاً مشبوهاً فأتلف الله مالي. كل واحد فيما بينه وبين الله يعلم أن الله سبحانه وتعالى يحاسبه حساباً دقيقاً. هي التربية الروحية. الحقيقة في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، يعني الله عز وجل قوي، الله عز وجل قدير، الله عز وجل عليم، الله عز وجل جبار، متكبر، قاهر. أما أنت كعبد، الله عز وجل ربك، هو الذي خلقك ورزقك ودلك عليه. الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. ذلكم الله رب العالمين. الحقيقة كلمة رب أولاً من خصائص التربية العلم، من خصائص التربية الرحمة، من خصائص التربية القدرة، يعلم وعلى كل شيء قدير وهو رحيم بنا. أما معنى قول الله عز وجل في الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، يعني خالق الأكوان وجميع العوالم التي خلقها، العلاقة بين خالق الأكوان وبين الأكوان، بين خالق الأكوان والعوالم التي خلقها علاقة تربية، يعني خلق وإمداد وإكرام وعناية، علاقة حب، علاقة عناية. أيام يكون في علاقة بين شخصين، علاقة محاسبة، علاقة انتقام، علاقة قسوة. أما أوضح مثل: علاقة أية أم على وجه الأرض بابنها، علاقة حب، علاقة رحمة، علاقة صلاح. فإذا قلنا الله رب العالمين أو الحمد لله رب العالمين، أي أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الأكوان، وما سوى الله عوالم، والعلاقة بين الخالق وبين العوالم التي خلقها علاقة رحمة. الرحمة عطاء، عطاء فيها علم، وفيها قدرة، وفيها جمال، وفيها لطف، وفيها عناية. لذلك يقول سيدنا علي كرم الله وجهه: والله لو كشف الغطاء ما ازددت يقينا. والحقيقة لن تكون على نحو يرضى الله عنك إلا إذا أيقنت بربوبيته لك. أنا مرة سمعت كلمة، إنسان يصيح في الطريق يبدو في مشكلة، فصاح غاضبا وقال: يعني إذا ما له أب ما له رب. هذه الكلمة تركت في نفسي أثراً كبيراً. المربي هو الله. قد تجد يتيم تولاه الله بالعناية ففاق كل الأطوار.

الأطفال الذين رباهم أهلوهم. في الفاتحة الحمد لله رب العالمين، وكلمة رب العالمين لا تعني أنه رب الإنسان. أيام الإنسان لضيق نظره، لضيق أفقه، لمحدوديته، يظن أن الله له وحده، أو له ولإخوانه، أو له ولجماعته، أو له ولمسجده. أما ربنا عز وجل لكل عباده، لكل المؤمنين ربهم، لكل الناس، لكل الحيوانات، لكل النباتات، لكل الجمادات، لكل العوالم. لك عالم الحشرات، عالم النبات، عالم الأسماك، عالم الأطيار، عالم الفضاء الخارجي، عالم الأرض، عالم الجبال، عالم البحيرات، عالم البحار، كل مخلوقات متجانسة اسمها عالم، والله رب العالمين. كل المخلوقات المتجانسة هي عالم، والله عز وجل رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وفي الأنعام قل أغير الله أبغي رباً وهو رب كل شيء. ما من كلمة في اللغة أوسع شمولاً وأكثر استغراقاً من كلمة شيء. الذرة شيء، جزئيات الذرة شيء، النواة شيء، الإلكترون شيء، المدار شيء، الفيروس شيء. هلأ عوامل المرض أقل من الفيروس شيء، الشمس شيء، المجرات شيء، الكون شيء. ما من كلمة في اللغة أوسع شمولاً ولا أكثر استغراقاً من كلمة شيء. قل أغير الله أبغي رباً وهو رب كل شيء. يعني أنت إذا كان أردت أن تقيم علاقة طيبة، أتفضل أن تقيمها مع شرطي عمله محدود بساحة وبس في شؤون السير، أم مع ملك يملك البلاد كلها؟ أنه أريح لك تتخذ شرطي لا يملك إلا أن يمنع السير أو يسمح للسير بساحة واحدة فقط ولا يملك أي شيء آخر، تقيم معه علاقة طيبة وتسترضيه، أم أن تقيم هذه علاقة مع ملك يملك البلاد كلها بخيراتها بأمورها بثرواتها؟ فقل أغير الله أتخذ رباً وهو رب كل شيء، ليس رب الناس، رب العوالم، رب المخلوقات جميعاً. إيه واحد نايم بخيمة، ترى لعل يكون في أفعى بالليل، ممكن أيام الحر بالصحراء في أفاعي قاتلة. طيب أنت حينما تنام تتوكل على من؟ على رب العالمين. هذه الأفعى بيد الله عز وجل. أنت حينما تتعامل مع خالق الكون كل المخلوقات بيده، رب كل شيء. قل أغير الله أبغي رباً وهو رب كل شيء. وفي الأعراف ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. كأن هذه الآية أشارت إلى تعريف الربوبية. أحياناً نصنع طائرة ونبيعها، صنعها نحن صنعناها، أما أمرها الآن بيد من اشتراها، يستخدمها لعدوان أم يستخدمها لنقل أم يستخدمها لاستطلاع أم يجعلها في على أرض المطار جاسمة أم يخفيها؟ الذي اشتراها هو الذي يأمرها، نحن صنعناها وبعناها. لكن الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، أي شيء خلقه بيده بملكوته. ألا له الخلق والأمر، الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. الخلق والأمر. في شيء آخر، يعني هذا الشيء الذي خلقه الله عز وجل، الأمر الصالح له هو أمر خالقه،

التوجيه الذي يسعده توجيه خالقه، التوجيه الذي يحفظه توجيه خالقه، له الخلق والأمر. يعني ينبغي أن تتبع أمر الذي خلق. المعنى الأول له الخلق والأمر، يعني خلقه ويأمره دائما، يعني أمره بيده تحت سيطرته في قبضته في ملكوته، له الخلق والأمر. المعنى الثاني أن هذا الشيء الذي خلق لا يصلح إلا إن اتبع أمر الذي خلق. هذا الذي خلق لا يصلح ولا يستقيم أمره إلا إذا اتبع أمر الذي خلق، له الخلق والأمر. تبارك الله رب العالمين، رب العالمين هو الذي له الخلق والأمر. وفي التوبة: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لا إله إلا هو، هو الرب، يعني ما من حركة ولا سكنة ولا رفع ولا خفض ولا إعزاز ولا إذلال ولا قبض ولا بسط ولا سكينة ولا خوف ولا قلق ولا طمأنينة إلا بيده. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله يكفيني. إذا أعطينا إنسان شيك مفتوح موقع، تحط 1,000,000، 100,000,000، 1,000,000,000، 1,000,000,000، كله نافذ. إذا واحد عنده هالشيك المفتوح موقع بيعبي فيه أكبر رقم ولو كان فلكي. لما إنسان فرحان بكم ليرة حديد عم يخشخشو، فإن تولوا فقل حسبي الله. يعني إذا المؤمن قال حسبي الله، أنت مع القوي، أنت مع الغني، أنت مع الرحيم، أنت مع الخالق، أنت مع القديم، أنت مع الأبدي، أنت مع من بيده كل شيء. حسبي الله ونعم الوكيل. هذه آية، النبي عليه الصلاة والسلام يقول حسبي الله ونعم الوكيل. قرأت مرة كلمة عن سيدنا الصديق، قرأتها عنه، قال: ما ندم على شيء فاته من الدنيا قط، لأن الله حسبه، ومن كان الله حسبه كفاه أمر الدنيا كلها. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا، أهل الكهف: ربنا رب السماوات والأرض. يعني أنت حينما تكون مع إنسان، الإنسان محدود مهما على شأنه، لكن حينما تكون مع الخالق، ربك هو رب السماوات والأرض. مرة هاجت عاصفة شديدة جداً، لعل سرعتها تزيد عن 100 كيلومتر، فاقتلعت مئات البيوت المحمية. في حادثة غريبة جداً، بيتان متلاصقان، القوس الأول ملتصق بالقوس الثاني. وطبعاً هذه البيوت فيها ثمار، وثمار في أيام البرد أسعارها مرتفعة جداً، يعني البيت حجم إنتاجه 200,000 ليرة تقريباً. هذه العاصفة الهوجاء هبت فاقتلعت أحد البيتين وأبقت الآخر. البيتان لأخوين، أحدهما صالح والآخر شرير، فالشرير اقتلع بيته وأتلف محصوله وأصبح بيته أنقاضاً بعد أمتار. الشيء الذي لا يصدق، العاصفة عاصفة والمنطقة واحدة، بل إن البيتين متلاصقان. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، يعني ربك الذي يرعاك بيده الرياح، بيده العواصف، بيده الأعاصير، بيده الأمطار، بيده إنبات النبات، بيده مسببات الأمراض، بيده الفيروسات، كل شيء بيده. ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلهاً. أي إله تعبده هو دون الله عز وجل. أحيانا يكون دون بدرجة، درجتين، ثلاثة، أربعة. أما إذا
وازنا بين جهة قوية تمحضها ودك وبين خالق الكون، ما في نسبة تجمع بينهما من دونه. يعني الله عز وجل فوق الخلق جميعاً، وخلقه لا شيء أمامه. لذلك وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلهاً لقد قلنا إذاً شططا. في سورة الرحمن رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ في ظاهرة لا أحد ينتبه لها، افتح تقوين، افتح على 28 تشرين ثاني، لك الشمس 5 و7 دقائق، هذا التقويم من 50 سنة ويمكن من 100 سنة وصالح لمليون سنة قادمة. يعني هالأفلاك، حركة الأفلاك بمعشار الثانية، ذلكم الله رب العالمين، حركة الأفلاك، ثبات هذه الحركة. حتى إن أضخم ساعة في العالم بيجبن، هذه الساعة تضبط على نجم. يعني قد تتأخر أو تقدم في السنة عدة ثواني بالسنة، من يصححها؟ النجم. النجم أدق منها، تضبط عليه. هي معنى قوله تعالى رب المشرقين. إذا إنسان له بيت مشرف على الغرب أو على الشرق، بيقول لك بالشتاء في مسافة كبيرة جداً، يعني القوس الذي يسع أقصى المشرق وأقصى المشرق على مدار الفصول قوس واسع جداً. فهو في آية رب المشرق والمغرب، هو الذي جعل الشمس تشرق وجعلها تغيب. أما رب المشرقين النهاية العظمى صيفاً والعظمى شتاءً. إذا بيته إنسان غربي يرى الشمس تغيب في الشتاء هكذا بالجهة غرب جنوب، أما في الصيف غرب غرب تقريباً. السبب أن الشمس في الصيف عمودية، في الشتاء تدخل إلى أقصى الغرف، نمائلة في الشتاء. فمن جعلها هكذا؟ لو أنها على طول عمودية كنا في صيف دائم، لو أنها مائلة دائماً كنا في شتاء دائم، أما تتنوع بين العمودية وبين المائلة. هذا معنى رب المشرقين ورب المغربين. أما إذا قال الله عز وجل رب المشارق والمغارب، كل يوم لها شروق معين يتحرك من أقصى إلى أقصى، كل يوم لها زاوية تشرق منها. ورب العالمين أي مالكهم، وكل من ملك شيئاً فهو ربه. رب الدار أي صاحب الدار، رب البيت صاحب البيت، رب الأسرة مالك الأسرة. فالرب هو المالك معنى آخر. وفي الصحاح الرب اسم من أسماء الله تعالى، ولا يقال في غيره إلا بالإضافة. الرب هو الله، أما رب البيت إنسان قد يكون، والرب هو المصلح، والرب هو السيد، والرب هو المدبر، والرب هو الجابر والقائم. ويقال لمن قام بإصلاح شيء وإتمامه ربه، يربه فهو رب له، والرب هو المعبود. أيها الإخوة، مرة ثانية أذكركم بأن أقرب اسم من أسماء الله الحسنى إلى المؤمن هو اسم رب العالمين على الحكاية، أو اسم رب العالمين على الإعراب. هي إلى تعليق، لك أن تقول سورة المؤمنون، وبالإعراب سورة المؤمنين، سورة المؤمنين، لكن لك أن تقول المؤمنون اسم للسورة، لك أن تلفظها بالرفع دائماً، تقول سورة المؤمنون. العلماء يقولون على الحكاية، أي تحكى هكذا فلا نخضعها للإعراب، فلك أن تقول سورة المؤمنون وسورة المؤمنين، وكلاهما صحيح. في بعض التفاسير شرحت كلمة رب العالمين بما يشعر بأنها تعني الثناء المطلق على الله.

هلا في جلاد انسان يجلد الناس، وفي مربي، في سارق، في معتدي اسيم. اما اذا دخلت الى مدرسه، مدير المدرسه ماذا يمثل؟ الاذى ام الخير؟ الخير. تعليم، التربيه، التهذيب، تفقد الطلاب، رعايه اخلاق، رعايه سلوك، رعايه صحه، رعايه علم، رعايه علاقاته الاجتماعية. فمدير مدرسة أو مدير مستشفى هذا منصب خيري، في خيرية، في رحمة. لكن قد يكون السجان له وظيفة ثانية، قد يجلد، قد يعذب، لكن علاقة السجان مع السجان علاقة تعذيب، لا علاقة رعاية، علاقة تعذيب، علاقة قهر. فالمعنى الذي أريد أن أقوله، كلمة رب العالمين هي ثناء مطلق على الله. رب العالمين يعني خالق، رب العالمين يعني رازق، رب العالمين يعني ممد، رب العالمين يعني رحيم، رب العالمين يعني عليم، رب العالمين يعني قدير، رب العالمين يعني محب، رب العالمين يعني رؤوف، رب العالمين يعني رحيم. فاجمع الخلق والرزق والإمداد والعلم والرحمة والقدرة والحب والإكرام والرأفة بكلمة رب العالمين. فقال بعض المفسرين: رب العالمين تعني الثناء المطلق على الله. إذا قلت الحمد لله رب العالمين، إنك تثني على الله عز وجل. الآن التربية، تربية الله لعباده تأخذ منحيين اثنين: تربية خلقية وتربية شرعية تعليمية. يعني أنت بشكل عام الدنيا برد، وابنك الذي تحبه بلا معطف، تذهب وتشتري له معطف، هي تربية خلقية، يحتاج إلى غرفة خاصة، يحتاج إلى مال، يحتاج إلى كتب، يحتاج إلى أقساط، يحتاج إلى حاجات ثانوية تعطيه إياها. هذه كلها تربية خلقية، لكن أحياناً رأيته يكذب تؤدبه، رأيته لا يصلي تأمره بالصلاة، رأيته يلهو بأشياء سخيفة تنهاه عنها. أنت الآن عملك شرعي، في تربية خلقية وتربية شرعية. فربنا عز وجل يربي أجسامنا بإمدادها بما تحتاج، ويربي نفوسنا بتزكيتها لتكون أهلاً لجنته. فتربية الله تربيتان. لذلك ليس لغير رب الناس جهة يمكن أن تشرع للعبادة أبداً، العبادة لرب العالمين. شيء آخر، قال الله عز وجل يربي نفوس العابدين بالتأييد، ويربي قلوب الطالبين بالتسديد، ويربي أرواح العارفين بالتوحيد، ويربي الأشباح بوجود النعم، ويربي الأرواح بشهود الكرم. الأرواح بربيها، والأشباح بربيها الطعام والشراب، والعارفين بربيهم تربية رفيعة جداً. كلما ارتقى الإنسان يحاسب حساباً دقيقاً، أحياناً يحاسب على ابتسامة. لا، بمستوى الدكتوراه في بعض البلاد إذا أخطأ الطالب في مناقشته بحركة يعيد العام، يؤخر لعام قادم. كلما ارتقى مستواه يحاسب حساب أدق. فالعارفين بالله لهم حساب دقيق. كلما ارتقى الإنسان في سلم الإيمان يحاسب على الخطرات، وكلما هبط مستوى يحاسب على الكبائر. أيضاً من معاني الربوبية، قال إصلاح أمور العباد، من ربيت العديم أربه فأنا أصلحته.

فالله سبحانه وتعالى يصلح أمور الزاهدين بجميل رعايته، ويصلح أمور العابدين بحسن كفايته، ويصلح أمور الواجدين بقديم عنايته، ويصلح أمور قوم يستغنون بعطائه، ويصلح أمور الخلق جميعاً. الآية الكريمة: وكان فضل الله عليك عظيما. رباك ساقك إلى مجالس العلم، ساقك إلى طاعته، ألقى في قلبك محبته، حبب إليك الإيمان وزينه في قلبك، وكره إليك الكفر والفسوق والعصيان. هي تربية. هي هلأ إذا واحد أب ابنه تكلم كلمة بذيئة أمامه، قام تضحك له بعيدة بعيدة، بكبر الكلام أكثر. أما تكلم كلمة بذيئة قام ضربه، أم لا عم يقرأ قرآن أم كافأه. معناها المكافأة والعقاب هي تربية. هي أساساً أول صفة من صفات المربي أن تكافئ المحسن وأن تعاقب المسيء. وربنا عز وجل لمجرد أن تفكر في حركة نحوه تلاقي شرح الله صدرك، ألقى فيه السكينة والطمأنينة، أمورك تيسرت، عملك معاملة جديدة، أشعرك أنه يحبك. ولمجرد أن ترتكب معصية يلقي في قلبك في قلبه بقلب العاصي الضيق والكآبة والحيرة. فالله بربينا عن طريق قلوبنا، لأن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. فأنت حينما تتخذ قراراً حكيماً في صالح إيمانك يشرح الله صدرك، وحينما تنحرف قليلاً عن طريق الحق يملأ قلبك ضيقاً وقلقاً وحيرة. فلذلك القضية دقيقة جداً. بعض العارفين قال: الرب هو اسم الله الأعظم لكثرة دعوة الداعين به. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لكثرة ورود كلمة رب في الدعاء استنبط بعض العارفين أن الرب هو اسم الله الأعظم. ربنا ما خلقت هذا باطلاً، سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثواباً من عند الله، والله عنده حسن الثواب. أخواننا الكرام، تعقيب أخير على اسم الله رب العالمين. صدقوني أن أحدكم إذا شعر أن الله يتابعه يحاسبه على حركاته وسكناته، يعاقبه سريعاً، يؤدبه سريعاً، فهو في موطن عناية مشددة. أما إذا ارتكب الإنسان المعاصي ولم يحاسبه الله عز وجل ولم يتابعه، فاعلموا أنه خارج العناية الإلهية، لأن الله علم فيه انحرافاً شديداً. فأحدنا إذا كان الله يؤدبه ويحاسبه ويحصي عليه أنفاسه، يحاسبه على كلمة أو على نظرة أو على حركة لا ترضيه، يؤدبه سريعاً

فهذا محض ربوبية الله عز وجل، وفي بالإنسان خير كبير وهو مطلوب لرحمة الله، الله عز وجل يؤهله لرحمته وعزته وجلاله. لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها، سقماً في جسده أو إقتاراً في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده، حتى أبلغ منه مثل الذر، فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه. هذه تربية الله لنا. صدقوني أيها الإخوة أن المصائب كلها لو كشفت حكمتها لكم لكنتم في درجة من قبولها لا توصف، لأنه أحياناً أعرف أنا أناس كثيرين سبب توبتهم وسبب دخولهم في حظيرة الإيمان وسبب سعادتهم وتوفيقهم مصيبة ساقها الله لهم فأرجعتهم إلى الله، والدليل قال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى بالدنيا دون العذاب الأكبر بالآخرة لعلهم يرجعون. فلنفهم على الله، إذا ساق الله لنا بعض الشدائد من أجل أن نتوب إليه. لذلك ورد في القرآن الكريم: تاب عليهم ليتوبوا، يعني ساق لهم الشدائد ليحملهم بها على التوبة. في تابوا فتاب عليهم، إذا قلنا تابوا فتاب عليهم أي قبل توبتهم، أما إذا قلنا تابوا فتاب عليهم أي ساق لهم من الشدائد ما يحملهم على التوبة. فالإنسان لا يضجر إذا الله عز وجل أدبه، معنى ذلك أنه مطلوب. إذا واحد قال لصديق له أنه أنا ما عم برتاح، وظائف كثيرة وعلي تبعات وفي علي تكاليف، أنا بصف رابع جامعة وعلينا دروس كثيفة وكتب صعبة ووظائف متتالية وأطروحة آخر السنة ودوام وعملي ومالي عم برتاح، قال له واحد: أنا ما عندي ولا مشكلة، أنا بنام للظهر، طبعاً أنا خارج المدرسة خارج الجامعة كلية، بلا شغل بلا مستقبل بلا أي شيء، أنا ما عندي مشكلة مرتاح تمام. هي راحت الموتى، راحت الموتى، وتعب الأول تعب الأحياء. فلا توازن نفسك، إذا الله عز وجل علم فيك خيراً وضعك ضمن العناية المشددة وعم بيتابعك، لا توازن نفسك مع واحد شارد فلتان دابة فلتانة قوي وصحيح وغني وعم يمارس كل شهواته بحرية بلا قيد ولا شرط، لا توازن نفسك. أنت طالب علم، أنت ترجو رحمة الله، أنت تطلب الجنة، أما ذاك شرد على الله شرود البعير. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. بس المؤمن يا ربي، قال له: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. فإذا الواحد منا ملخص الدرس: ساق الله له بعض الشدائد ليعلم علم اليقين هو مطلوب لرحمة الله، في خير معناها بالعناية المشددة. يعني إذا طبيب رأى مريض معه سرطان من الدرجة الخامسة ومنتشر في كل أحشائه، ماذا يقول للمريض؟ ما في مشكلة، كل ما شئت، هذا الحب أخذه مثل بعض على راحتك، تلاقي الطبيب متساهل معه كثير. أما إذا كان معه التهاب معدة بقيم قيامته إذا أكل أكل، إذا في أمل بالشفاء في شدة بالغة، أما إذا ما في أمل بالشفاء في تسييب. فالإنسان لما الله

0: يتابعه معناه بيحبه، معناها ضمن العناية المشددة. لذلك إذا أحب الله عبده عجل له بالعقوبة، إذا أحب الله عبده ابتلاه، فإن صبر اجتباه، فإن شكر اقتناه، إذا أحب الله عبده جعل له وازعا من نفسه، إذا أحب الله عبده جعل حوائج الناس إليه. فالإنسان لا يضجر ولا يتأفف من تضييق من الله عز وجل، هذا التضييق محض رحمة ومحض إكرام، وهو النعمة الباطنة التي فسرها المفسرون: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، والحمد لله رب العالمين.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج أسماء الله الحسنى، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم:
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: وفي رياض ذكر الله تبارك وتعالى تفكرا وتدبرا، نعود إلى قوله عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. صدق الله العظيم.
1: ونتدبر ونتفكر ونعود إلى حديث ملكة النحل أو اليعسوب، أو إلى الرسالة التي كتبها على لسانها إخوان الصفا في رسالة الحيوان، وهم يتحدثون عن بديع صنع الله تعالى في خلقتها ووظيفتها.
0: تقول ملكة النحل أو اليعسوب:
1: لقد عجز الطبيعيون والأطباء من اليونان أن يعرفوا طبائع النبات ومنافعه، ونحن عرفنا هذا، وخلق الله في جوفنا قوة جاذبة وماسكة وهاضمة وطابخة منضجة تصير تلك الرطوبات عسلا حلوا لذيذا، شرابا صافيا، غذاء لنا ولأولادنا، وذخائر للشتاء، كما جعل في ضروع الأنعام قوة تصير الدم لبنا خالصا سائغا للشاربين، وجعل فضلاتنا وفضلات أولادنا سببا وشفاء لأخص خلق الله تعالى، إذ في تشكيلنا وتخطيطنا المسدسات وترتيب الزوايا المتساويات جعل شفاء للأرواح الإنسانية، وفي فضلاتنا ولعابنا جعل شفاء للجسد الإنساني، وجعل فضالة فضلاتنا وهو الشمع سببا للضياء في ظلم الليالي،

0: عوضا عن الضياء النوراني الحاصل من الشمس.
1: ونقول مهلا أيتها الملكة اليعسوب، ذكرت من نعم الله تعالى عليك وعلى البشر ثلاث نعم: نعمة البناء في مسكنك، وفيها شفاء لأرواح البشر لأنها تهديهم إلى طريق معرفة رب العالمين الذي أوحى إليك، وذكرت نعمة صنع العسل، الغذاء والشفاء، وذكرت نعمة الشمع الذي يستعمل في الإضاءة. فبما قابلت كل هذه النعم التي أنعم بها رب العالمين؟
0: من أجل هذه النعم والمواهب صرنا مجتهدين في شكرها بالعمل، رغم أن بني البشر كثيرا ما يقابلون عملنا هذا بالإساءة إلينا، عندما يطاردوننا للحصول على نتاج عملنا، ولكن قلبنا صار موضع إلهام الله تعالى، لا يجوز أن يكون موضع الحقد والحسد، إذ هما ضدان لا يجتمعان. إن الله ألقى الوحي إلينا، فلا يليق أن نكون فاسقين. ومع هذا كله، لا يرضى الإنس منا إلا أن يدعوا أننا لهم عبيد وهم لنا سادة، وذلك زور وبهتان، إذ نحن غير محتاجين إليهم كما يحتاج العبيد لمواليهم، بل هم محتاجون إلينا مثلما يحتاج الخدم إلى السيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
1: وندعو إلينا أهل العلم لنسألهم.
2: قبل أن تسألوا، نحن لدينا الكثير الكثير الذي يجب أن يقال عن النحل. فمثلا عن حياة النحل الاجتماعية، ثبت أنه يوجد تقسيم دقيق للعمل بين الشغالة في مستعمرة النحل، فبعضها يرعى الصغار، وبعضها يختص بعمليات النظافة، وبعضها ببناء الأقراص، وبعضها بالدفاع عن الخلية، وهكذا.
3: ولو أردنا أن نجري مقارنة بين الذي يجري في مجتمع النحل وفي مجتمع البشر، رأينا فارقا أساسيا في طريقة تقسيم العمل. فبالنسبة لنا، عندما يتخصص فرد في عمل ما، فإنه يظل يمارسه حتى تنتهي حياته العملية. أما شغالة النحل فيتغير مجال عملها كلما تقدمت في السن طبقا لخطة ثابتة، بحيث تمر بجميع الأعمال المختلفة في الخلية عملا بعد آخر. فكل نحلة تبدأ حياتها كعاملة نظافة، وتنتهي حياتها وهي جامعة غذاء.
4: ولقد لفتت نظر العلم هذه الظاهرة، وبعد طول بحث ودرس ثبت أن هناك علاقة بين طور النمو وبين العمل، بمعنى أنه في الفترة التي يكتمل فيها تكوين غدد النحلة اللعابية تبدأ في العمل كحاضنة للصغار. فإذا انكمشت هذه الغدد ووقف إفراز لبن الأم، انتقلت النحلة إلى مجال عمل آخر. وفي الوقت الذي تبلغ فيه الغدد الشمعية ذروة النمو، تتحول النحلة إلى مهنة البناء، وهكذا.
1: وتباركت اللهم وتعاليت، قلت وقولك الحق المبين. بسم الله الرحمن الرحيم: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. صدق الله العظيم.

0: ومع الذاكرين المحبين المتفكرين نلتقي.
1: أومت لمعناك أبناء العبارات، وصرحت بك آيات الإشارات، تنزلت كلمات الحسن من

على لوح الوجود بأقلام السماوات. لك الوجود وإن الغير في عدم، لك التحرر عن كل الإضافات. الله أكبر، هذا السر قد عجزت عن فهم معناه الباب النباهاتي.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهراً وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
7: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس.

0: طبق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء الأوتوستراد مقابل جت إربد شارع وصف التل مجموعة صبحي أبو غلوس فخامة ترى وجودة تعاش.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليل.

0: على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
0: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز. مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة المباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت.

0: فانصب وإلى ربك فارغب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب،

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ وديع اليمني.

0: أصوات ونداءات، أدعية وابتهالات، وهديل يهمي وإيقاعات تتجاوب في نواحي هذا الصباح الأردني المبشر بنهار سعيد ويوم جديد. رؤى تنداح في المدى الرحب، طموحات تتسامى في فضاءات الكون، أنسام توقظ في صدر المؤمن آيات الرحمة، والرغبة في تأمل حركة الناس على الشوارع والميادين، وقد لاحت على الشرفات إيماءات وحركات وتحيات، وشعت ألوان من النوافذ ووجوه حالمة بالآتي، وقد علت سطوح المنازل حبال غسيل الأردنيات، ثياب حملت عبء اليوم وجهد الإنسان العامل والصانع والطالب والمعلم والطبيب والتاجر والجندي والسائق وكل من أسهم في تشكيل البناء الوطني السامق أو جمل أجزاءه. إنها لوحات شعبية في هذا الوطن الأردني الطيب الوادع تحت رحمة الله وتوفيقه المتناغم المتنامي من يد القائد الباني وسيد الدار المتفاني في بناء الأردن وخدمة الأمة وتطوير الوطن وتحديثه وعصرنته، في صورة تجاوزت حدود المألوف ووقفت على مشارف التميز والتألق والعالمية. فيا إلهي اغمر بفيض نعمائك وبركة آلائك هذا الوطن ومليكه وشعبه بكل نجاح وفلاح وصلاح، وهيئ له سبل الرشاد والسداد والتوفيق، إنك نعم المولى ونعم النصير.
1: إذاعة القرآن الكريم تقدم مع الحبيب.

0: الحبيب في أسمائه وصفاته صلى الله عليه وسلم، برنامج فريد من نوعه، شيق في عرضه، يشرح جانبا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم الكريمة وصفاته العظيمة في ضوء الكتاب والسنة. إعداد محمود السيد علي الرفاعي وطلال العامر، إلقاء الشيخ طلال العامر، أداء محمود السيد علي الرفاعي وسمير البشيري. يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم، تجود بالدمع عيني حين أذكره، أما الفؤاد فللحوض العظيم ضمي. يا ربي لا تحرمني من شفاعته في موقف مفزع بالهول متسمي. العاقب صلى الله عليه وسلم.
1: قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: وأنا العاقب. قال ابن القيم رحمه الله: العاقب الذي جاء عقب الأنبياء، فليس بعده نبي، فإن العاقب هو الآخر، فهو بمنزلة الخاتم. ولهذا سمي العاقب على الإطلاق، أي عقب الأنبياء جاء بعقبهم. بالله ما حملت أنثى ولا وضعت مثل الذي جاء بالتوحيد والسور، وجاء بالنور والإظلام معتكر، فأشرق النور حيث الشمس لم تنر، وقام يدعو إلى الرحمن مجتهدا مؤيدا بجنود الله والقدر، فعادت الأرض بالإسلام زاهرة كالروض يبسم بعد القطر عن زهر. من أطى

إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع هذه التلاوة المباركة، يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.

المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله

0: صدق الله العظيم، كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل، حيث تلا على ما سمعنا ما تيسر له من سورة البقرة. إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم مجددا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، فأسعد الله أوقاتكم بكل خير، ويسرنا أن نكون معكم من جديد في هذه اللحظات المباركة، وما زلنا مستمرين بالتواصل معكم بعون الله عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة المباركة التي نحمل إليكم من خلالها نفحات الإيمان وهدايات القرآن وكلمات العلم والحكمة. سألين الله عز وجل أن يجعل لقاءاتنا سببا للطمأنينة والسكينة والخير. وأذكر حضراتكم بموعيد الأذان لهذا اليوم الثلاثاء 7 لعام 2026، 22 من شهر محرم لعام 1448 للهجرة، حيث يرفع أذان الظهر في الساعة 12:42، وأذان العصر في الساعة 4:22، وأذان المغرب في الساعة 7:53، وأذان العشاء في الساعة 9:25. نرحب بكم أجمل ترحيب، نسأل عز وجل أن يجعل هذا الوقت عامرا بذكره، وأن يفيض على قلوبكم من رحماته وبركاته. اللهم يا واسع الرحمة ويا عظيم المنة، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وتستر عيوبنا وتشرح صدورنا وتيسر أمورنا، وأن تبارك في أعمارنا وأرزاقنا وأهلنا، وأن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم احفظ الأردن قيادة وشعبا، وأدم عليه نعمة الأمن والأمان، واجعله بلد خير وبركة، ووفق قيادته لما فيه خير البلاد والعباد، وأيده بتوفيقك وتسديدك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تامة تشرح بها صدورنا وتيسر بها أمورنا وترحم بها موتانا وتشفي بها مرضانا وتقضي بها حوائجنا. اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملائي فريق العمل، الزميل سعد الدبوبي من الهندسة الإذاعية، سعيد حماد ونداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، من المجالي من الإعداد والتنسيق، الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف دوير. نرحب بكم مجددا، نسعد بمتابعتكم، فكونوا معنا في هذه الرحلة الإيمانية المباركة. إذاعة القرآن الكريم من عمان، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
2: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بانتظاركم.
3: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة، مع كل باكج الطالب رح يحصل

0: سرعة النظام ضرب 6 التعليم الذكي بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي أدوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة، فالأعداد محدودة. 079-54-31-740.
1: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
4: أجدد طقم الكنب ولا أنجده؟
5: شوفي ماجد،
4: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
5: شوفي ماجد،
4: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
5: شوفي ماجد.
4: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
5: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
3: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
0: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
6: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.

عبدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.

0: حقين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
1: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
0: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
1: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
0: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
1: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
0: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
4: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير، والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
5: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار، وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
4: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق.
5: يلا فصل مطبخك عبكير.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
9: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
10: كيف بيت؟

0: البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة.

0: بانتظاركم.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن معكم أيها الإخوة في برنامج تفسير القرآن الكريم، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
2: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس الرابع من دروس سورة الأعراف، ومع الآية الثامنة، وهي قوله تعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. أيها الإخوة، ما من ركنين من أركان الإيمان تلازما في القرآن كركن الإيمان بالله واليوم الآخر. فالإيمان بالله عز وجل هو أصل كل أنواع الإيمان، لكن ما لم تؤمن أن الله يعلم وسيحاسب وسيعاقب لن تستقيم على أمره. وقد وردت في القرآن الكريم آية هي أصل في الاستقامة: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا. اللام لام التعليل، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. أنت حينما تعلم أن علم الله يطولك، وأن قدرته تطولك، وأنه يعلم وسيحاسب وسيعاقب، وأنه في اليوم الآخر تسوى فيه الحسابات، يؤخذ للضعيف من القوي، وللفقير من الغني، وللمظلوم من الظالم. هذا اليوم حينما تؤمن به تنزاح عن صدرك هموم كالجبال. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل، ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز ذو انتقام. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. والوزن يومئذ الحق. أيها الإخوة، هناك موازين في الأرض، هناك آلاف الموازين، لكن الله عنده ميزان. البطولة والذكاء والتوفيق والتألق والفلاح والنجاح أن يكون ميزانك وفق ميزان الله، والحمق والغباء وضيق الأفق والجهل أن تتوهم أن ميزانك الذي هو بعيد عن ميزان الله يكفي. يعني مثلاً حينما تعتقد أن المال هو كل شيء، وأنك بالمال تصل إلى كل شيء،

وأن المال قيمة ثابتة في كل العصور، وأن الذي معه المال معه كل شيء، ودنياه جنة، وأن الذي فقد المال ما ذاق شيئاً من طعم الحياة، ودنياه جهنم. حينما تعتقد كذلك فهذا الإنسان هو أغبى الخلق، لأنه اعتمد ميزاناً ما أقره الله عز وجل. الله عز وجل اعتمد ميزانين، اعتمد ميزان العلم وميزان العمل، فقال: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا ميزان العلم. وميزان العمل: ولكل درجات مما عملوا. حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. أما موازين الأرض، القوي معظم ومبجل، والناس ينصرفون إليه وينصرفون عن الضعيف، والغني مبجل ومعظم، والناس ينصرفون إليه وينصرفون عن الفقير، والإنسان الوسيم مبجل ومعظم، وينصرف الناس إليه وينصرفون عن الدميم. الأحنف ابن قيس كان قصير القامة، أسمر اللون، أحنف الرجل، مائل الذقن، غائر العينين، ناتئ الوجنتين، ليس شيء من قبح المنظر إلا وهو آخذ منه بنصيب، وكان مع ذلك سيد قومه. كان إذا غضب غضب لغضبته 100,000 سيف لا يسألونه فيما غضب، وكان إذا علم أن الماء يفسد مروءته ما شربه. فأنت حينما تأتي موازينك مطابقة لموازين خالق السماوات والأرض فأنت أسعد الناس، أنت الموفق، أنت الذكي، أنت العاقل، أنت الفالح، أنت الناجح. أما إذا اعتمدت ميزاناً ساقطاً عند الله عز وجل فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلاً. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا كأنهم خشب مسندة. أيها الإخوة، البطولة أن يكون ميزانك في تقييم نفسك وتقييم من حولك مطابقا لميزان الله. أما إذا كان ميزانك أرضيا وشركيا ودنيويا فهي الطامة الكبرى. لذلك البطولة أن تأتي وفق موازين الله يوم القيامة ناجحاً، أن تأتي يوم القيامة وفق موازين الله ناجحاً. من هو الغني بميزان أهل الأرض؟ من كان عنده أموال طائلة. من هو الغني بميزان الله؟ من كان له عمل صالح. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لما سقى للفتاتين سيدنا موسى قال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، أنا مفتقر للعمل الصالح. لذلك قال سيدنا علي: الغنى والفقر بعد العرض على الله. إذاً الله عز وجل اعتمد ميزانين فقط، اعتمد ميزان العلم واعتمد ميزان العمل. العلم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والعمل: ولكل درجات مما عملوا. وأنت في الحياة الدنيا اعتمد هذين الميزانين في تقييم نفسك. إذا كنت مؤمناً يجب أن تتمتع بمعنويات عالية جداً، والمال لا تعبأ به. إن لم يستوي عندك التبر والتراب فلست مؤمناً. والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي

على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. فأنت ابحث عن ميزان الله يوم القيامة، أنت بقدر استقامتك على أمره وبقدر خدمتك لخلقه ترقى عند الله، أما عند الناس بقدر ولائك للأقوياء ومدحك لهم وانبطاحك أمامهم ترقى عندهم. لذلك المؤمن يعتز بإيمانه ولا يعبأ بأهل الدنيا، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فما بكت عليهم السماء والأرض. أيها الإخوة، هذا شيء مهم جداً، أن تعتمد على ميزان الله في تقييم نفسك وفي تقييم خاطب ابنتك. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، وفي تقييم شريكك عنده خبرات عالية جداً لكن دينه رقيق، هذا يدخلك في المال الحرام. أنت بحاجة ماسة إلى ميزان دقيق جداً تزين به كل شيء. هذا الميزان يوم القيامة هو عين الحق. لا بد من أن أوضح، فرق بين أن يكون الميزان عادلاً وبين أن يكون عين العدل، فرق كبير، لا بد من مثل. إنما المشركون نجس، لم يقل نجسون، لأن الإناء إذا كان نجساً يطهر، أما النجس عين النجاسة لا تطهر أبداً. للتفريق بين الصفة والمصدر في فرق بينهما. ولله المثل الأعلى، ميزان الله عز وجل ليس عادلاً بل هو عين العدل، هو العدل. لذلك بعض العلماء قال الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، الشرع هو الميزان على كل شيء. مهما طرح مع المعصية من فلسفات ومرغبات وزخارف لفظية ومنطلقات نظرية وتطبيقات عملية، والاختلاط حضارة والاختلاط يعمل تهذيب للمشاعر، الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. ابحث عن ميزان الله، والوزن يومئذ الحق. ما معنى فمن ثقلت موازينه؟ الحقيقة العمل له وزن، يعني إذا أنت أنشأت للتقريب سيرك نصبته في بعض المصائف وجاءك دخل وفير، وإذا أنت كنت بدولة إسلامية مضطهدة وتمكنت أن تخترع القنبلة النووية فأصبحت هذه الدولة قوية منيعة مرهوبة الجانب، هذا الذي أنشأ سركا كالذي اخترع قنبلة يرفع بها شأن المسلمين مثلاً، أي العملين أثقل في الوزن؟ العمل الثاني. في هذه الظروف الصعبة أنا أتكلم، أنت تنشئ جامعة لتخريج قادة للأمة أو أن تنشئ ملهى ليلي، في فرق كبير كثير. فكل عمل له عند الله وزن، تطعم إنسان عمل صالح، أما أن تدله على الله عمل أعظم. فكل عمل له وزن، بر الصديق عمل طيب، لكن بر الوالدين عمل أطيب. أن تعتني بأولاد أصدقائك لباقة وذوق، أما أن تربي أولادك الذين ليس لهم إلا أنت عمل أعظم. كل عمل نعمله له عند الله وزن، العمل يوزن بنيته. قد يبتغي الإنسان من عمله أن ينتزع إعجاب الآخرين. من تعلم العلم
ليجادل به

العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فليتجهز إلى النار. كل عمل له ميزان، أولاً بنيته، ثانياً بحجمه، ثانياً بعمقه، ثالثاً بديمومته، رابعاً باتساع رقعته. العمل له وزن. في إنسان تطعمه وجبة واحدة، أما في إنسان تهيئ له عمل يعيش منه طوال حياته، في إنسان بغض بصره عن الحرام، لكن في إنسان يأخذ بيد زوجته إلى الله يجعلها مؤمنة كبيرة. يعني الملخص، كل عمل تعمله له وزن. فتحت حانوتك نويت أن تربح من أجل أن تقتني سيارة، وأن تذهب إلى المصيف يوم الجمعة، وأن يرتدي أولادك ثياباً جديدة تتباهى بهم، أو من أجل أن تسكن بيت له إطلالة جميلة، مساحته واسعة، فيه تزيينات رائعة، وقد تفتح حانوتك من أجل أن تخدم المسلمين وأن تعطيهم بضاعة جيدة بسعر معتدل. فرق كبير. كل عمل له وزن، وزن بنيته، وزن بقدر العقبات الموضوعة أمامه، وزن بقدر الصوارف التي تصرف عنه، وزن بقدر التضحية من أجله، وزن بقدر المتاعب التي حصلها الإنسان من هذا العمل، وزن بقدر المعارضين له. كل عمل له وزن. إذاً أيها الإخوة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. في تعليق لطيف: كل إنسان له ميزان وكل عمل له ميزان. يعني معالجة المرضى هذا عمل طبي له ميزان، بين أن تعالجه وتعتني به عناية فائقة، وأن تسأله كل ساعتين عن صحته إذا كان من الأغنياء الموسرين، وتنتظر أن تأتيك منه مكافأة مجزية، أو أن يضع لك في الصحيفة ثناء على علمك وعلى عمليتك الجراحية، وبين أن تعتني بإنسان فقير جداً في مستشفى عام لا أحد ينتبه إليه، فتعتني به وكأنه في أرقى مستشفى. هذا وزن وهذا وزن. كل عمل له وزن وكل إنسان له وزن. لما الذي تجاوز الخمسين يراهق كالمراهقين الصغار، أبغض العصاة وبغضي للشيخ العاصي أشد. الشاب إذا أخطأ، أخطأ، لكن الشاب غير محصن، حوله نساء كاسيات عاريات، زلت عينه، أخذته عينه إلى منظر لا يليق به، فتاب واسترجع. شيء واللي عمره 50 سنة وعنده زوجة وأولاد وعنده 5 بنات ومزوجهم كلياتهم ومراهق يتحرش بالسكرتيرة، يتحرش بهذه، هي مشكلة كبيرة جداً. هذا له وزن وهذا له وزن. كل عمل له وزن وكل إنسان له وزن. ورد في بعض الآثار: أحب الطائعين وحبي للشاب الطائع أشد. أول حياته كتلة حماس، شهوات مستعرة، آمال، طموحات، وهو يغض بصره عن محارم الله. إن الله يباهي به الملائكة، يقول: انظروا عبدي ترك شهوته من أجلي. أيها الإخوة، وأحب المتواضعين وحبي للغني المتواضع أشد. غني جلس مع عماله، أكل معهم، سألهم عن صحتهم، عن أولادهم، عن مشكلاتهم، آنسهم، طيب قلبهم، جبر خاطرهم. هذا غني بإمكانه يتقوقع ببرجه العاجي وعنده سكرتير وسكرتار وسكرتور، ممكن، ولا أحد بإمكانه أن يصل إليه، لا اتصال هاتفي، التليفون مغلق دائماً، أو رقم خاص.

ما بتعرف رقمه. بين مدير معمل غني قاعد مع عماله يؤنسهم، يتلطف معهم، بحل مشكلاتهم. وأحب المتواضعين، وحبي للغني المتواضع أشد، وأحب الكرماء، وحبي للفقير الكريم أشد. عنده برد الآن قدم لك إياه. تقعد مع واحد معه مئات الملايين غير فنجان قهوة دلع ما فيه طول السهرة. أحب الكرماء وحبي للفقير الكريم أشد. الآن وأبغض سلاسا وبغضي لسلاس أشد، أبغض العصاة وبغضي للشيخ العاصي أشد. والله يا أخوان أنا لا أتكلم من فراغ، والله تأتيني شكاوى من نساء مؤمنات طاهرات يشتكين على أزواجهن، 60، 65، 70، 58، مراهق مراهق. هي نكسة كبيرة جداً. أبغض العصاة وبغضي للشيخ العاصي أشد، أبغض المتكبرين وبغضي للفقير المتكبر أشد. على إيش؟ وأبغض البخلاء وبغضي للغني البخيل أشد. كل إنسان له ميزان وكل عمل له ميزان. صدقوا أيها الإخوة، موازين الدولة في عندها 10 مراتب وكل مرتبة 3 درجات، يعني 2 مليون موظف لازم يتعلبوا 30 درجة. أما الله عز وجل يقول ولكل درجات مما عملوا. إذا الله عنده 6000 مليون إنسان في عنده 6000 مليون ملف، كل واحد له درجة بحسب وضعه، بحسب شبابه، بحسب سنه، بحسب حجمه المالي. يعني دعا الخطيب إلى التبرع لصندوق العافية، واحد دفع 1000 ومعه 100 مليون، واحد دفع 50 ليرة معه 100 ليرة، شاب صغير. رب درهم سبق 1000 درهم، درهم تنفقه في إخلاص خير من 100 ألف درهم ينفق في رياء، درهم تنفقه في حياتك خير من 100 ألف درهم ينفق بعد مماتك. مرة ثانية، كل عمل له وزن، له ميزان، وكل إنسان له ميزان. والموازين عند الله هي الحق المطلق، والوزن يومئذ الحق. لا نقول الوزن عادل، الوزن يومئذ عين العدل. لا نقول الوزن محق، الوزن يومئذ عين الحق. هو الأصل. أحياناً بيكون في مثلاً صنجات في البلدية هي مدروسة على الميلي غرام، فأي صنجة عند بائع مزورة تفحص على الأولى، أو أمتار في متر في البلدية، يعني على معشار الميلي هذا المتر. فإذا شككنا بمتر ناقص سنتيين نأخذه إلى المتر الأصلي، والأصلي هو الميزان، هو المقياس. بكل المقاييس الدولة في عندها موازين ومقاييس وأطوال وعبوات ومكاييل نظامية. هذه المكاييل والعبوات والأوزان والأطوال هي الأصل في تقييم كل ميزان آخر. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. واحد زين بيته ليس حراماً، لكن وزن العمل يوم القيامة ضعيف جداً. إنسان ضحى بحياته من أجل الحق هذا شهيد، هذا له لهذا العمل وزن كبير جداً. العبرة أن كل عمل له وزن، فمن ثقلت موازينه. لكن في إنسان وضعنا في ميزانه بيته جيد جداً ومركبته،

ورحلاته وسفرياته ونزهاته ما له وزن النوبة بالآخرة. الآخرة ما له وزن أبدا. أما الوزن بالآخرة، يا رب أنا خدمت عبادك، أخلصت لهم، ما غششتهم، ما ابتززت أموالهم، ما ألقيت في قلبهم الرعب، أنا كنت محسنا لهم، عرفتهم عليك، دعوتهم إليك، مسكتهم بكتابك، حببتهم بسنة نبيك، أطعمت الفقراء يا رب، كسوت العراة، دللت عليك، خدمت عبادك، في الليل ناجيتك يا رب، صليت الصلوات بأوقاتها، أقبلت عليك، تواضعت لخلقك، كنت في خدمة خلقك. هي أعمال لها وزن كبير. لعلي استطعت أن أوصل لكم الفكرة، الأعمال لها وزن، هذه الأعمال توضع في ميزان الإنسان يوم القيامة، فإن كانت أعمال جليلة فمن ثقلت موازينه، فمن ثقلت موازينه. طبعاً في وزن ثقيل وفي دم ثقيل، طبعاً الفرق بينهما كبير جداً. يعني إنسان يحمل 3 دكتورات يعد مرجع أول في بلاده في الذرة مثلاً، إنسان يحمل 4 شهادات في الطب مثلاً، إنسان أسس جامعة كبيرة، إنسان له 100 مؤلف في وزن. يعني مرة كنت في مسجد وفي رجلين يصليان، فلما انتهيا من صلاتهما أنا هرعت إلى أحدهما وسلمت عليه سلاماً في أعلى درجة من الأدب والود. صديقي الذي معي ما فهم ماذا فعلت. يعني إنسانين يرتديان ثوب أبيض في الصيف ومتقدمين في السن، فلما هرعت إلى أحدهما وسلمت عليه بأدب جم ما فهم صديقي من هما. هذا الأول كان عميد كليتنا في الأدب العربي، كان أعلم علماء المنطقة بالنحو، أنا درست على يديه 4 سنوات، أنا بعرف حجمه العلمي ومؤلفاته ومكانته العلمية. أما هو يبدو أنه إنسان عادي بخريف العمر، لابس روب أبيض، عم يصلي المغرب بجامع. فكل إنسان له وزن لأنه عمله كبير، إنجازه كبير. فلذلك والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. كل يوم اسأل نفسك ماذا فعلت؟ ماذا قدمت لآخرتك؟ لو أن الله سألك يوم القيامة، عبدي ماذا فعلت من أجلي؟ ماذا فعلت؟ يعني بلا تحفظ معظم أعمال الناس من أجل دنياهم، من أجل دخل، يتمتع بالحياة، يعيش مع الناس كواحد منهم، لا يعنيه لا هداية أمة ولا حل مشكلة ولا معرفة بالله عز وجل. فهذا الذي ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، يعني ناجح، والنجاح ممتع جداً، ولا شيء يسعد كالنجاح، فأولئك هم المفلحون. فيجب أن تحاسب نفسك كل يوم، أو يجب أن نحاسب أنفسنا كل يوم، لماذا فعلت؟ هل تصدقت؟ هل دعوت إلى الله؟ هل أمرت بالمعروف؟ هل نهيت عن منكر؟ هل أطعمت حيواناً جائعاً؟ هل رعيت أولادك؟ هل كنت باراً بوالديك؟ هل زرت فقيراً؟ هل عدت مريضاً؟ هل تصدقت على مسكين؟ هل نشرت حقاً؟ هل رددت باطلاً؟ ماذا فعلت؟ أيها الإخوة، الموازين لها مستويات، يعني في ميزان يستعمل لوزن السيارات، يمكن لو وضعت عليه 100 كيلو ذهب ما بيتحرك إطلاقاً، مصمم لأربعين طن، 30 طن، فمئة كيلو ما بيساوي شيء، ما بيحركوه منوب. لكن في ميزان لو وزنت به ورقة وكتبت عليها كلمة محمد، الكفة ترجح لوزن الحبر فقط. في ميزان لو وضعت يدك فوقه وحركت

10 ميلي تتغير الكفة، أنه الهواء ضغط على الكفة في موازين حساسة جداً، وكل ما ارتقى الإنسان تكون موازينه حساسة. النبي رأى تمرة على السرير، قال والله يا عائشة لولا أني أخاف أنها من تمر الصدقة لأكلتها. اشتهى تمرة على السرير موجودة، بس يبدو جاءه طبق صدقة لعلها وقعت من هذا الطبق. قال لها يا عائشة لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. في إنسان عنده ميزان حساس لدرجة لو لم يرحب بفلان ترحيباً كافياً للام نفسه. إذا عنده ميزان حساس ذنبه كأنه جبل جاسم على صدره، واللي ما عنده ميزان حساس جريمته كالذبابة. صدقوا أيها الإخوة، والله بميزان دقيق لم أرى أشد غباء من الطغاة. عم يقتلوا آلاف ملايين، كيف بيناموا؟ كيف سيواجهون الله عز وجل؟ شعوب تموت من الجوع وهم يستغلون ثرواتهم، ينهبون أموالهم، ينهبون بترولهم، يقهرونهم، يميتون. ساعة سلاح فسفوري، ومرة قنبلة ذكية، ومرة عنقودية، ومرة خارقة وحارقة، ومرة يعني قنبلة توجه بالليزر، ومرة قنبلة نابالم حارقة، ومرة طائرة، ومرة قنبلة تلغي الاتصالات، مرة قنبلة تبيد البشر وتبقي الحجر. في موازين دقيقة، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. والله لا تهرق قطرة دم من آدم إلى يوم القيامة إلا وسيتحملها إنسان يوم القيامة. قطرة دم، مو قتل شعوب بأكملها، قتل امرئ في بلدة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب مسلم مسألة فيها نظر. شعب بأكمله يباد إبادة. قال نتابع بقلق ما يجري هناك مثلاً، يتابعون بقلق. قال هذا العمل غير مقبول، بس غير مقبول، غير مقبول فقط. أو بيستنكروا. هذا كلام مضحك. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون، إنما نؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. يأتي على القاضي العدل يوم القيامة. أي قاضي؟ العدل. ساعة يتمنى فيها أن لو لم يقضي بين اثنين في تمرة. يأتي على القاضي العدل يوم القيامة ساعة يتمنى فيها أن لو لم يقضي بين اثنين في تمرة. حقوق العباد، قاضي يحكم بحسب المبلغ الذي قبضه، أخذه من أحد الخصمين. ففي موازين حساسة وفي موازين غير حساسة، وكلما ازداد إيمانك يدق ميزانك. تحاسب على النظرة، تحاسب على الهمسة، على تألق الوجه مع إنسان عاصي له مكانة، هيك سلمت عليه باهتمام واحترام وتعظيم وتبجيل، والذين حولك رأوك مهتماً به أشد الاهتمام، وهو غارق في المعاصي والآثام. وقد تسلم على مؤمن طيب ورع مستقيم لكنه فقير، هيك سلام متعجل. ما سحب النبي يده من صحابي سلم عليه إلا كان النبي آخر من يسحب يده من يد الصحابي. والله أعطاك ميزان هو العقل. عامل الناس كما تحب أن يعاملوك، وأعطاك ميزان الفطرة. إذا أخطأت تشعر بانقباض. أعطاك ميزان العقل، أعطاك ميزان الفطرة. ما في إنسان يرتكب خطأ كبير إلا بحس بألم. حتى في سرير بألمانيا بفندق كتب عليه
إن تقلبت طوال الليل ولم تنم فالعلة ليست في فروشنا، إنها وسيرة ومريحة، ولكن العلة في ذنوبك. الإنسان أحياناً ما بينام الليل، بيرتكب خطأ وليس مداناً في الأرض إطلاقاً، لكنه لا ينام الليل. والصلاة ميزان، العمل الطيب تستطيع بعده أن تتصل بالله عز وجل، لكن العمل السيء قد لا تستطيع بعده أن تقبل على الله. المؤمن عنده حساسية فائقة جداً، بتكون صلاته ميزان. هذا لما سخرت منه؟ لما دخلت هذه المرأة إلى المحل التجاري وأدرت معها حديثاً لطيفاً وملأت عينيك من محاسنها؟ والظهر أذن، تفضل صلي، ما فيك تصلي. إذا ملأت عينيك من محاسنها وأدرت معها حديثاً عاطفياً وأذن الظهر، تحس حالك في حجاب صار بينك وبين الله، لأنه ما كنت مع الموقف الكامل. قال: ما خطبكما؟ كلمة واحدة. الآنسات شو عم يساوي هون؟ خير إن شاء الله. لا لا، ما خطبكما؟ هي ماذا قالت له؟ لا نسقي حتى يصدر الرعاء. لو وقفت هون، طيب لما؟ قال: وأبونا شيخ كبير. مباشرة أعطته الجواب، يعني أقل كلام: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فلذلك الصلاة ميزان، وأقول لك هي من أدق الموازين. أنت حينما تعمل عملا طيبا تقف بين يدي الله مقبلا. إذا لم تستحي بعملك أمام الله فافعل ما تشاء. الصلاة ميزان، والعقل ميزان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان. يعني لماذا تشتري القماش وتكيله؟ إذا اشتريته القماش عامل خط منحني مع المتر، أما إذا بعته تشده حتى يتمزق. ليش؟ في عندك ميزان مزدوج معناتها أنت. لماذا تعامل زوجة ابنك بميزان وبنتك بميزان؟ البنت ذنبها مغفور، أما زوجة الابن ذنبها غير مغفور أبداً. لماذا تعامل هذا الموظف الذي في سن ابنك تماماً، لماذا تعامل هذا الموظف بميزان وابنك بميزان؟ بتحمله أول توب والثاني والخامس، ما عاد في يحمل. شاب أنت بيحمل ابنك أول توب والثاني بابا ظهرك أوعك، وأمام الصانع عندك ميزانين معناتها أنت. الحقيقة ليس فقط الدول القوية المتغطرسة عندها مكيالين، ثلاث أرباعنا معنا مكيالين ثلاثة، بتكيل لكل إنسان بمكيال. يعني إذا كان بضاعة عندك منها أفضل بضاعة في الأرض، إذا قال لك زبون هي عندك البضاعة، لك هي شو بدك فيها؟ هي قد تكون أحسن من بضاعتك، بس أنت عندك ميزانين، البضاعة ما عندك إياها إذا تبخس فيها. لو أردت أن أضرب أمثلة لا تنتهي الدروس لهذه الأمثلة، من يكيل بمكيالين. يعني هي قصة طريفة، إنه امرأة زوج بنتها أتى بغسالة من أرقى مستوى، فدعت له وأثنت عليه بشكل غير طبيعي. من غرائب الصدف في اليوم نفسه ابنها أتى لزوجته بغسالة أيضاً من نفس المستوى، غضبت عليه، أي مثل الأردة قاعدة بالبيت. بنفس اليوم مكيالان، أنت حينما تكيل بمكيالين تسقط من عين الله، ولا أن تسقط من السماء إلى الأرض أهون من أن تسقط من عين الله. لا تكل بمكيالين، عامل الناس كما تحب أن يعاملوك. أخواننا الكرام، مرة ثانية، الخطأ في الوزن لا يتكرر، أما الخطأ في الميزان لا يصحح. اجهد ألا تخطئ في الميزان. الميزان غير الصحيح، لو استخدمته مليون مرة كل هذه الأوزان غير صحيح.

0: صحيحة. أما حينما تتوهم أن الكيلو كيليين هذا خطأ في الوزن لا يتكرر، فالخطأ في الميزان لا يصحح، والخطأ في الوزن لا يتكرر. الآن ومن خفت موازينه، أعماله كلها دنيوية، أعماله كلها لصالحه، لرفاهه، لزيادة ثروته، لاستعلاءه على الناس، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. يعني أكبر خسارة لا أن تخسر مالك كله، ولا أن تخسر بيتك، ولا تجارتك، ولا وكالة سحبت من يدك، ولا منصب عزلت منه. أكبر خسارة أن تخسر نفسك يوم القيامة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، هي أكبر خسارة. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. لذلك بالقارعة، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه يتجه إلى الهاوية، إلى النار، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. يعني كل عمل له وزن، يوزن بنيته، بحجمه، بعمق تأثيره، بامتداد أمده، باتساع رقعته، بالعقبات التي أمامه، بالصوارف التي تصرف عنه، وهناك آلاف الموازين للعمل الواحد، وكل عمل له وزن، وكل إنسان له وزن، والوزن يومئذ الحق، الله هو الحق، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا معكم أيها الإخوة إلى برنامج تفسير القرآن الكريم، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي. إيمان، علم، إبداع.
5: الحصاد. خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة، في الأعداد محدودة. 079 54 31 700.

0: الآن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية الأقرب لكل الناس.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بانتظاركم.
2: أجد الطقم الكنب ولا أنجده؟
3: شوفي ماجد،
2: بدي زيبرا ورولز وبرادي قماش.
3: شوفي ماجد،
2: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
3: شوفي ماجد.
2: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
3: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 0795546043. ماجد بمليون خيار.
4: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546038. أفلح من زكاها.
5: وين هالغيبة يا رجل؟
6: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
5: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
6: بس أنا ما معي كاش.
5: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
6: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
5: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
7: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
8: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
9: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.

0: عبدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
2: فعلاً أطيب.

0: يا بمنسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
2: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
2: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
2: كل عظامي بتوجعني.
5: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
5: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 037-1010-25.
7: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
7: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
1: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
7: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم
1: قديمين ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة خدمة وثقة.
2: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
3: مش مستاهلة حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
2: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة.

0: نكمل المشهد بأناقة، واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلاً بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بانتظاركم.
2: أهلاً وسهلاً فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
3: طبعاً زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
2: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
3: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق

صدق الله العظيم، كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله باصفر.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز الثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.

0: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء. نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي. إيمان، علم، إبداع.
1: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 0794531740.
2: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
3: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة. بانتظاركم.
4: أجد الطقم الكنب ولا أنجده؟
5: شوفي ماجد،
4: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
5: شوفي ماجد،
4: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
5: شوفي ماجد.
4: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
5: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 0795546043. ماجد بمليون خيار.
6: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546038. أفلح من زكاها.
7: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا منهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يوميا وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
8: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم بـ 25 دينارا شهريا له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
9: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079 13 69 192.
10: وين هالغيبة يا رجل؟
11: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران وأنا بدور على شقة.
10: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
11: بس أنا ما معي كاش.
10: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
11: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
10: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان
12: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية، تليفون 0799-337-337.
13: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
14: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
13: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
14: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
13: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
14: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
13: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
10: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
4: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
5: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا

إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. أو غير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواعها، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.

0: معارض مجموعات الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بانتظاركم.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

وتبدلت بعد الضياء كدور وإذا البحار تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت

القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نسير وإذا تقات المسلمين تزوجت من حور عين زانهن شعور وإذا الموءودة سئلت

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

0: ينفذ هذا البرنامج على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي ومجد الزعبي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، أيضا الزميلة أماني الكعابنة من الإعداد والتنسيق، الإشراف العام الزميل الدكتور مارك حياصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف الدويري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود والموصوف بالكرم والجود، من هو في الأرض محمد صلى الله عليه وسلم وفي السماء محمود. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. إخوة الإيمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج فتاوى على الهواء، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام. ونستقبل الاتصالات على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. ويسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب باسمكم بفضيلة الدكتور صفوان عضيبات المفتي في دائرة الإفتاء العام. حياكم الله دكتور.
1: حياكم الله يا سيدي، مرحبا بكم فضيلة الدكتور زايد الدويري.
0: حياكم الله فضيلة الدكتور، وجهود مباركة لأصحاب السماح والفضيلة في دائرة الإفتاء العام. حياكم الله، يعطيكم العافية. نبدأ بالأخي سعد بالاستقبال الاتصالات. السلام عليكم ورحمة الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي أختي الكريمة.
2: عندي سؤال لو سمحت.
0: تفضلي.
2: بس أول شيء بحب أذكر بالصلاة على النبي.
0: اللهم صل على سيدنا محمد.
2: سؤالي هو، في شخص عمل مسابقة وفي شخص شارك معه، يعني هذا الشخص إذا بيجيب أرقام كثيرة رح يربح في هاي المسابقة، يعني رح يربح يا مصاري يا منتجات تجميل. يعني هل هذول الأشخاص يعني اللي يبعثوا لهذا الرقم اللي عمل المسابقة من طرف الشخص اللي شارك فيها، هل عليهم إثم يا شيخ؟
0: يعني بيدفعوا شيء لما يبعثوا مثلا يتواصلوا، بيدفعوا ولا فقط اتصال؟ أو كيف طبيعة المشاركة؟ يعني في دفع فلوس ولا ما في دفع؟
2: لا يعني هذول الأشخاص، يعني كيف أنا بصوت عمي؟
0: لا أنا سؤالي إنه طبيعة المشاركة، يعني بتصلوا اتصال وبدخلوا على السحب، ولا انه في مثلا في دفع فلوس في امر معين؟
2: لا يعني هذول الاشخاص اللي يبعثوا لهذا الشخص ما لهم شيء. يعني
0: واضح سؤال دكتور.
1: تمام، ما فيها دفع مصاري
2: بس وال... يعني بس انه يعني انه تبعت انه انا يعني من طرف يعني من طرف هذا الشخص اللي شارك معك.
0: تمام، قصدي انه في دفع فلوس بتدفعوا شيء لما تشاركوا؟
2: لا انا لما اشارك لا، يعني الا اللي اجى من طرفه، يعني اللي شارك مع المسابقه هو اللي يعني بيربح اذا يعني بيجيب ارقام كثيره. يعني
0: ايش بيجيب ارقام كثيره؟ يعني نقاط قصدك؟
2: ايش
0: نقاط؟
2: لا اشخاص كثير يعني بيشاركوا معه، اشخاص كثير مع، يعني
0: السؤال شوي مش واضح دكتور. صح،
1: بشي كثير يعني حبذا لو انها تزور دائره الافتاء العام وتقدم السؤال بشكل مكتوب وفي تفصيل اكثر.
0: مش واضحه الصوره بصراحه، مش واضحه يعني
2: السؤال.
0: نعم تفضلي واضحي اذا عندك توضيح. أيوة تفضلي.
2: نعم هلا يعني هي في شخص عمل مسابقه، في مندوب ثاني يعني شارك معاه، ماشي
0: تمام.
2: هو بعث، هذا المندوب بعث للارقام اللي معه انه شاركوا مع هاي اللي عملها، مع هذا اللي عمل المسابقه بعث الرقم، مشان اذا هو شاب ارقام كثيره اشخاص كثير وبعثوا لهذا الرقم اللي عمل المسابقه انه رح يرجع يربح ويعني ياخذ مصاري، او صراحه ما بعرف يعني شو ياخذ يعني.
0: نعم،
2: هل انه هذول الاشخاص اللي بدهم يشاركوا؟
0: تمام خير ان شاء الله،
2: يعني عليهم اسم يا شيخ.
0: تمام واضح، تسمعي اجابه من الدكتور ان شاء الله وتوضيح، تكرمي. حياكم الله، اتصال اخر. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
3: طول العمر انا عمري فوق 80 سنه، حوالي 85 سنه،
0: وبدي
3: ثلاثه اسئله. السؤال الأول، إن أنا الوضوء أول باب أصلي على كرسي، اللي بتوضيني مرتي.
0: نعم.
3: هل لما إذا لمستني هل تبطل الوضوء ولا لا؟
0: نعم. تمام،
3: هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل يحق له إني أجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء في وضوء واحد؟
0: يعني حالة صحية ولا مثلا عندك شيء معين؟

0: أنا مريض، عفوا أنا مريض وهم أكثر. إذا ساعدتني، إذا ساعدتني هي المرأة، ما ساعدتني ما بقدر.
1: تمام. الظهر والعصر.
0: الظهر والعصر أساس إنه مش أنا أصلي.
1: تمام.
0: والسؤال الثالث اللي هو وين نسيته، بالنسبة للعشاء.
1: نعم.
0: بحكي للمغرب والعشاء أجمعهم نفس الكلام.
2: تمام.
1: نعم. سلامتك إن شاء الله عم الحاج.
2: سلامات إن شاء الله.
1: حياكم الله. تسمع الإجابة إن شاء الله. اتصال آخر فتاوى. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يعطيك العافية ويجزيك الخير عنا.
1: الله يعافيك. حياكم الله.
3: نبدأ بالصلاة ونذكر بالصلاة على النبي.
2: اللهم صل على سيدنا.
3: عندي ثلاث أسئلة سريعات إن شاء الله.
1: تفضل.
3: أول سؤال، أنا بشتغل على تاكسي وبأذن أحيانا الظهر، هل أؤثم إذا مثلا أخرته مثلا ظهر واحد إلى ثلث، أخرته للثنتين ثلاث، ما فيش إشي ضروري بس إني أنا شغال؟ هذا أول سؤال. السؤال الثاني، بنتي صيدلانية بدها تأجر الشهادة، شهادة الصيدلية، يفتح عليها حدا على اسمها.
1: نعم.
3: صيدلية، هل هذا في حرمة؟ والسؤال الثالث، أنا سكان إربد وعندي شريط قطعة أرض في عمان، يعني في أطراف عمان، جيت العام لقيتها مزروعة ما بعرف مين زرعها. برضو السنة نفس الإشي، يعني أنا حتى بقدرش أقعد فيها من الزرع، زارع حق مح أو شعيرة، بقدر أنا مثلا أني أنا أزيل هذا الزرع لأنها أرضي.
1: طب هذه الأرض يعني داخل تنظيم يعني مفروز ومع قشان صح؟
3: نعم نعم صحيح.
1: باسمك. نعم. يعني من خلال قطعة الأرض. يعني من خلال الجيران الموجودين غاد عرفت أنه مين زارع؟ ما استفسرت عن الموضوع يعني؟
3: والله ما في حد، شخص واحد اللي ساكن بالمنطقة. في منطقة بعيد شوي. سألته قال لي والله ما باع، هذا متعود من زمان، أنا شريته لي سنتين، قال لي هذا متعود من زمان، بيجي بزرع وبحصد وما حدا بقول له بيه.
1: تمام. يعني هو بفكرها بجد مش مبيوعة،
3: ما عندي علم
1: شكله والله. نعم. تسمع توجيه أو الحكم من الدكتور إن شاء الله. تكرم.
3: شكرا لك.
1: العفو. حياكم الله. أهلا وسهلا بكم. باتصال آخر. السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله.
4: الله يحفظك. سيدي نذكر بالصلاة على النبي.
1: عليه الصلاة والسلام.
4: سيدي في عندي سؤال.
1: نعم.
4: بالنسبة لصلاة القضاء للإنسان اللي يعني كان بزماناته ما يصلي لغاية 20-22 خلينا نقول، هذا يعتبر كما سمعنا من العلماء إنه هذا دين على الإنسان. سيدي الصلاة هذه إذا كان في وقت مثلا فراغ ما قبل خلينا نقول أذن الظهر، فيه الآن فيه ثلث ساعة وربع ساعة، هل يجوز لي أني أصليها قبل المفروضة القضاء، ولا لازم أول شيء أصلي المفروضة كونه في متتة يعني، ولا أصلي المفروضة بعدين أصلي القضاء اللي بهالزمانات مثلا ما صليته؟ والله يجزاك الخير.
1: بس سؤال ولحضرتك. نعم. حكيت أنه في ربع ساعة قبل الظهر، يعني بدك تصلي. طيب. يعني قبل الأذان،
4: قبل لا بعد الأذان.
1: القضاء
4: الفترة اللي ما بين الأذان وبين الإقامة للصلاة المفروضة.
1: فهمت عليك أنت، عشان حكيت في. نعم. وقت فراغ قبل الظهر، قبل يعني قبل الإقامة. نعم نعم قبل الإقامة.
4: نعم. الله يجزاكم خير، نفع الله بكم.
1: حياكم الله. أهلا وسهلا بكم.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. اتصال آخر ثم نجيب إن شاء الله. السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك. حياكم الله.
5: الله يسلمك أخي الحبيب. حيك انت والشيخ.
1: الله يحييك.
2: حياكم الله.
5: الله يسلمك يا رب. سؤالي، انا بسوق على تاكسي.
1: نعم.
5: احيانا بركب راكب وسهوا يسقط منه مثلا حبه بندوره، حبه خيار، اذكيه.
1: نعم.
5: وغير مرئيه الي، يعني بيجي راكب ثاني بقول لي في هنا حبه بندوره، في حبه خيار، وبخليها بالسياره، هل اكلها اؤثم عليه مثلا؟
1: نعم.
5: هذا السؤال الاول. نعم. السؤال الثاني اللي أنا ممكن يكون توضيح للسؤال الأول للأخت اللي كانت المشاركة الأولى، في مسابقات على الإذاعة بتصير من غير دفع مصاري، بأخذوا الأجوبة من خلال المستمعين وبعملوا قرعة في نهاية الحلقة وبطلع فائز، هون ما في دفع، لكن هل عليها إثم أو لا؟ الاتصال يكون من جهاز التليفون، من خط أنا عبيته بداية الشهر، كل بداية شهر بعبيه. النية مش نية أني أشارك المسابقة، النية أني أكون متواصل مع الناس في التليفون، لكن إن جاءت المسابقة شاركت.
1: بس بتعرف أنه بجوز يعني سؤالها ما ذكرت أنه موضوع إذاعة، ذكرت أنه في من

0: أسلوب في الموضوع. يعني في واحد شخص عنده مسابقة وبطلب
1: هو اللي جاب
0: منها،
1: عفوا
0: يعني
1: يعني
0: السؤال بجوز فيه خلاف بالصيغة بجوز بينك
1: لا
0: وبينها.
1: لا نعم لا
0: سؤال
1: سؤال
0: آخر،
1: سؤال
0: سؤال
1: انا
0: آخر
1: اعتبره
0: صح
1: غير
0: دكتور،
1: سؤال
0: لكن
1: الاخت.
0: سنجيبك إذا عندك هذا السؤال،
1: هذا عندي
0: راح
1: السؤال،
0: نجاوب
1: انا
0: على
1: هذا
0: سؤالك،
1: ان
0: سؤال
1: شاء
0: أخت
1: الله،
0: الكريم إن شاء الله.
1: تمام ان شاء
0: بس
1: الله، انا هذا عندي
0: الحالتين
1: السؤال
0: في اختلاف بينهم.
1: نعم
0: تكرم تسمع
1: تمام
0: الإجابة إن شاء الله. أهلا
1: حبيبي
0: وسهلا بكم،
1: تمام
0: حياكم الله. فضيلة الدكتور، عودة إلى سؤال الأخت الكريمة، يعني هي حضرتكم وجهت إنه إذا في تفاصيل معينة مساوئ معينة تراجع دائرة الإفتاء، لكن هي
1: نعم
0: يعني لعل الإطار العام عندها يعني قد وضح شيئا ما أمامكم،
1: تمام
0: فما بعرف إنه طريقة الاشتراك في هذه المسابقة وبالآخر يعني يربح هذا الشخص.
1: تمام
0: نعم
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة
0: آمين.
1: من لساني يفقه قولي، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن
0: آمين.
1: والأمان في أردن الخير والعلم
0: آمين.
1: والعطاء.
0: آمين.
1: آمين آمين. بالنسبة لسؤال المسابقة، سؤال الأخت طبعا يعني جزما غير واضح،
0: نعم.
1: حاولنا يعني أن نستوضح، لكن يبدو يعني أنها لم تتصور المسألة حتى نستطيع أن
0: صحيح.
1: نحكم عليها،
0: نعم.
1: والحكم على المسألة
0: فرع
1: فرع
0: عن
1: عن
0: تصوره.
1: تصوره. لكن يعني المسابقات، إحنا عندنا فتاوى في دائرة الإفتاء العام بشكل عام تكلمت عن ضوابط هذه المسابقات، فمنها أن تكون الجائزة من طرف ثالث أو من أحد المتسابقين دون أن يدفعها جميع المتسابقين، ما يكون في دفع من الجميع، بمعنى احتمالية الربح والخسارة من كل متسابق.
0: نعم.
1: منها ألا يترتب على المشاركة دفع مبلغ لأجل احتمال الفوز،
0: نعم.
1: وهذه دائما أنا بدفع زيادة عن اللزوم، شو هدفي؟ الفوز. منها أن تكون المسابقة في أمر مباح، فلا يجوز أن تكون في محرم أو تؤدي إلى محرم. منها ألا تشتمل على غش أو تدليس أو ظلم، ما يكون فيها أي نوع من أنواع الغش. أنا في السؤال الأول كأنني يعني فهمت موضوع أنه في زيادة شيرات مثلا على
0: نعم
1: حساب
0: نعم
1: معين،
0: نعم اتصال نعم صحيح
1: ونعم وهذا يتيح للفوز أيضا بجائزة.
0: نعم.
1: فالآن أنا على ماذا أشير وما الذي أشير له؟ وهل هذا مثلا على سبيل المثال منتج، لنفرض أنه منتج، هذا المنتج بش أصلي؟ ما هو أصلي؟ هذا المنتج مثلا مغشوش، فهل يجوز لي أن أشير له وأعمل له مشاركات كثير مع أنه مثلا مغشوش؟ هذا تشجيع بيكون للغش وهو غير جائز. ومنها أيضا الضابط الأخير أن ألا تنهي عن ألا تنهى عن واجب شرعي أو حق واجب، وأن تكون الجائزة معلومة أيضا ومشروعة، قيمتها معلومة.
0: نعم.
1: والجائزة نفسها أيضا ليست محرمة إنما هي مشروع، وهذا مأخوذ من قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر وهو الميسر، الميسر هو القمار، فالمقامرة هي احتمالية الربح والخسارة مقابل أنا شيء دفعته، يعني احتمالية أني أخسر هذا الشيء اللي دفعته. فإذا كانت هذه الشروط يعني قد تكون الأخت إن لم نستطع تصور مسألتها، هي تستطيع أن تحكم عليها من خلال هذه الشروط أو تراجعنا
0: صحيح.
1: وتفصل التفصيلات الكاملة
0: نعم.
1: المتعلقة بالسؤال.
0: وإذا ربطنا مع السؤال الأخير الآن ذكره الأخ الكريم، موضوع أنه ما في دفع، نفس الضوابط الدكتور، نفس الإطار، نفس هذا التأطير للسؤال الأخير في موضوع أنه
1: نعم
0: ما بيدفعوا، فقط يقوم بالاتصال بالجهة التي يعني تنظم المسابقة، وأجوبة وأسلوب بيعملوا قرعة آخر الحلقة أو آخر المسابقة وبربحوهم.
1: إن كان الأمر كما ذكر فهي
0: نعم.
1: جائزة أيضا، هناك يعني نركز على الشروط كاملة، منها
0: التأطير.
1: أيضا
0: نعم.
1: إنه المكالمة هذه هل يرتفع سعرها ولا ما يرتفع سعرها؟ إذا كانت بنفس سعر الدقيقة العادية فلا يؤثر، أنا عم بتصل على مؤسسة معينة أيا كانت، وهناك احتمالية فوز، لكن لا يوجد هناك احتمالية خسارة، لا أخسر مبلغ ولا أخسر أيضا ما دفعته زيادة، مثلا ما في زيادة في دفع على
0: نعم.
1: الدقيقة مثلا سعرها قرش في قرش، مش في 60 قرش أو 70 قرش إلى غير
0: تمام.
1: ذلك.
0: يعني واضح هذا التأطير حسب ما تفضلت به دائرة الإفتاء العام حسب هذه الضوابط إن شاء الله دكتور. والأخوة الكرام إذا عندهم تفاصيل لمسابقة معينة بتفاصيل أخرى ممكن يعني يراجعوا مكتب الإفتاء في أي منطقة قريبة منهم إن شاء الله ويأخذ الجواب. السؤال بالنسبة ل الأخ الكريم هو يعني يتوضأ، طبعا يتجاوز عمره 80 عام، يقول أصلي على كرسي نظرا لأوضاعي الصحية، تقوم زوجتي ب يعني الاستعانة بها بالوضوء.
1: نعم.
0: يقول حكم الوضوء إذا لمسته زوجته.
1: الآن يعني إحنا بداية نسأل الله تبارك وتعالى لأخينا السائل الشفاء الكامل بإذن الله عز وجل، وأن يعافيه الله تبارك وتعالى مما ابتلي به، وعليه أن يصبر على هذا المرض، نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه. الآن مسألة يعني هذا المريض هو صاحب حاجة الآن بمرضه وصاحب ضرورة، فعندما يتوضأ أولا لا يستطيع أن يتوضأ بنفسه، إذا كان في حل أنه يوضئه ابنه مثلا أو بنته اللي هم المحارم الذين لو كان هناك لمس يعني لا ينقض الوضوء لا بأس، لكن احتاج أن توضئه زوجته. عند الشافعية بقصد أو بغير قصد ينقض الوضوء، لكن في مثل حالته يعني نفتيه على مذهب غير الشافعية السادة الحنفية بأنه لا ينقض وضوء حتى لو كان بقصد، فكيف وهو مجرد وضوء يعني. فنقول للأخ السائل يعني هذا اللمس إن شاء الله تعالى لا ينقض وضوءك أيضا بحكم الضرورة والحاجة اللي أنت يعني تعيش فيها، نسأل الله لك الشفاء. وموضوع الثاني سأل عنه أظن
0: نعم الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد.
1: والله أيضا القاعدة عند الشافعية أنه لا جمع بين الصلوات لعذر المرض، لكن هناك فتوى للإمام النووي رحمه الله تعالى ونص عليها في كتابه المجموع بأنه يجوز لصاحب العذر مثل المرض أن يجمع بين الصلوات بسبب هذا المرض، فأيضا يعني نفتيه بذلك بأنه يجوز له أن يجمع بين هذه الصلوات ما دام صاحب عذر مرض، نسأل الله له الشفاء بإذن الله عز وجل.
0: بالنسبة إلى الأخ الكريم يقول يعني هو سائق تاكسي يسأل عن الصلاة أداء صلاة الظهر بعد أن يؤذن، بحكم عمله لا يوجد شيء ضروري، يقول إنما هو شغال على التاكسي يؤخر الصلاة يعني من أذان الظهر إذا أذن 12 و1 إلى 3 مثلا هو للساعة 2-3 حتى يصلي الظهر.
1: نعم، هي يعني الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فلها وقت معين.
0: نعم.
1: وعلى المسلم الذي يعني يعطي الصلاة أولوية في حياته أن يكون لها دائما هذه الأولوية وهذه الأهمية في حياته، فيقدمها على ما ليس بضروري ولا بحاجة شديدة جدا، يعني خاصة احنا بنتكلم عن مسألة الوقت. نعم فيه سعة، يعني احنا بنتكلم عن وقت من صلاة الظهر إلى صلاة العصر، له أن يصلي الظهر إلى قبيل صلاة العصر، لكن هناك وقت استحباب وهناك وقت يعني وقت فضيلة، وقت كراهة، ووقت قد يصل إلى التحريم، فإذا أنت أخرتها إلى آخر الصلاة بغير عذر مقبول، هذا أنت انتقلت إلى وقت التحريم، بمعنى أنك تأثم بتأخير الصلاة لغير عذر عن وقتها. فالعمل بحد ذاته، العمل على التاكسي، وهو الذي قال عن نفسه قال يعني مش هالإشي الضروري.
0: نعم.
1: لا، الأولوية للصلاة.
0: نعم.
1: أن تصليها بوقتها.
0: نعم.
1: متى ما أذن، يعني لو عود نفسه الإنسان على هذا الأمر يصبح قاعدة في حياته، متى أذن يصلي، ولو أخرها قليلا يعني ضمن وقت الفضيلة.
0: نعم.
1: خلال أول نصف ساعة مثلا أيضا لا بأس.
0: نعم.
1: لكن أن يؤخرها عن وقتها بئثم إذا.
0: نعم.
1: كان لآخر الوقت.
0: وأحيانا
1: بعضهم أنا أشاهده بعيني يعني يصلي والعصر يؤذن، بيكون لسه الله أكبر لسه عم بيصلي الظهر، فهذا يعني لا شك إذا دخل الوقت الصلاة التي بعدها يصبح قضاء أولا ويأثم بسبب هذا.
0: نعم.
1: التأخير.
0: واضح، بارك الله فيكم. السؤال الآخر، تأجير شهادة الصيدلة لطرف آخر حتى يعني يرخص عليها صيدلية كما ذكر الأخ الكريم.
1: والله إحنا يعني هذه مثل هذه الأمور تخضع للقوانين المعمول بها في البلد.
0: نعم.
1: الآن هل القانون يسمح بذلك؟ لأنه هذا بيصير أحيانا، أنا لا أدري ما هي الصورة التي يريد السؤال عنها تحديدا، مثلا هل هي تأجير صيدليتي أنا كصيدلي لشخص آخر معه أصلا يعني شهادة صيدلي لكنه مثلا غير موجود معاه لسبب معين، هل

0: قانون الصيادلي يسمح بذلك، نقابة الصيادلي تسمح
1: ترخيص
0: بذلك.
1: صيدلي يعني الترخيص بطلب شهادة الصيدلة، والطرف الآخر ما معه شهادة، فباخذ شهادة الأخت الكريمة وبعطيه فلوس تأجير يعني، وبرخص عليها صيدلية.
0: وهو الأمر لا يخلو من غش وتدليس ومخالفة للعقود والأنظمة، وهذا كله بمجموعه حرام، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالأصل لا، أنا صاحب الشهادة، أنا الذي يعني لي الإذن بأن أفتح صيدلية بناء على شهادتي، فلا يجوز. نعم
1: نعم، بارك الله فيكم. السؤال الآخر يقول أخي الكريم، هو يعني اشترى أرض في عمان، هو سكان إربد، من سنتين، و يعني تفاجأ بأنه هذه الأرض يقوم شخص يعني كما قال له عادة قبل شرائها، بيقوم بزراعتها واستغلالها، ويقول هل يحق لي أن أزيل هذا الزرع؟
0: هو بداية لا يجوز للإنسان أن يزرع أرضا غير أرضه، يعني ما بيصير أنا أجي على أي أرض مهجورة من زمان مثلا وأبلش أزرعها، وإذا فعلت ذلك فعلي أجرة المثل لصاحب الأرض، وله الحق إذا كان يعني هذا الأمر متكرر بغير إذن، له الحق أصلا يشتكي علي، أنا ليش أنا أزرع أرضه، أنا قد أعيقه عن إقامة مشروع، قد أعيقه عن الجلوس في أرضه، حر هو أرضه،
1: ما بده صاحب،
0: نعم
1: يعني
0: له حرية التصرف فيها. فزراعتها بغير إذن أولا يعني يأثم على ذلك ولا يجوز، وحتى من ناحية قانونية أصلا غير جائز. لكن لنفرض أنه إنسان جاهل مثلا وزرعها، يعني قال لك هذا بشرح يشوف الأرض من هون لسنتين ثلاث، فإذا رجعه صاحب الأرض فعليه أن يدفع له، يعني يحق له أن يطلب أجرة المثل، أجرة الزراعة، أعطيني أجرة الزراعة وله الثمر اللي هو الذي زرع له الثمر، نعم، لكن عليه أن يدفع أجرة المثل بالمقابل، لأنه
1: يعني.
0: نعم، وهو ضامن ويأثم لأنه زرع الأرض بغير إذن صاحبه،
1: إذا أزالها
0: ويعوض عن أي ضرر مستحق أيضا،
1: ويقول إذا أزال هذا الزرع يعني.
0: ممكن صاحب الأرض يقول له زيل لي الزرع هذا قبل بدو صلاحي مثلا، قبل ما ينتج الثمر، فله ذلك أيضا، وعليه أن يلتزم بما يطلب صاحب الأرض. صاحب الأرض هو صاحب الحرية،
1: مالك.
0: لكن لو فرضنا أنه طلب الأجرة وقال له الزرع إليك، تمام. يعني هذا يعني يتم به التوافق بينهما.
1: السؤال الآخر يقول أخي الكريم، هو عليه صلوات من 20 سنة تقريبا، 25 سنة فائتة، يقول الآن يقول يجوز أن يقضي هذه الصلوات الفائتة مثل الظهر، مكان الظهر، في الوقت ما بين الأذان والإقامة؟
0: هو جميل أن يعمل لنفسه ترتيب، بمعنى الإنسان من العسير عليه أحيانا أن يقضي كثير من الصلوات في نفس اليوم أو في نفس الوقت. يعني قالوا إذا بدك تقضي مثلا مع كل صلاة ظهر خمس صلوات فيها صعوبة فيها، فمن اليسر أحيانا أن تقضي مع كل صلاة مثلا صلاة، وإن استطعت أن تزيد يعني لا بأس، لكن لا أقل من أن يقضي المسلم مع كل صلاة ما دام عليه سنوات فائتة، ويقدر تقدير يعني خلال كم سنة بيكون إن شاء الله بإذن الله قضى ما عليه. الآن موضوع أنه يصليها بين الأذان والإقامة لا بأس بذلك، يعني نعم لك أن تصليها في أي وقت، بشرط أن لا يضيق وقت الصلاة نفسها، يعني صلاة الظهر مثلا ما بقي عليها إلا دقيقتين مثلا، تيجي تقضي لا بتصلي صلاة الظهر الحال نعم التي حان وقتها، ثم بعد ذلك لك أن
1: يقضي الفائتة. نعم. الأخ الكريم يسأل عن سقوط بعض أنواع الخضار والفواكه سهوا في سيارتي وهو سائق تاكسي.
0: نعم.
1: يقول هل له أن يأكلها أو كيف يتصرف؟
0: والله هو يتكلم عن أمور بسيطة يعني، نعم. اللي ساقط منه ولا وقع منه قرن موز ولا حبة تفاحة ولا حبة برتقالة، لا يعقل أنه سيرجع وسيسأل أصحاب التكاسي من وجد
1: فيها يعني.
0: لا، هذا مما يتسامح فيه، فلو يعني أكلها مع وجود مساحة أو مسافة زمنية، يعني لو أراد أن يراجعه يراجعه بها، فلا بأس بذلك بإذن الله عز وجل.
1: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. نتواصل معكم أيها الأخوة بأسئلة برنامج فتاوى وهاتفات برنامج 47-47-201 و47-47-202. السلام عليكم ورحمة الله. فتاوى على الهواء، تفضل.
2: السلام عليكم.
1: عليكم
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
2: الله يجزيك الخير على البرنامج.
1: وإياكم إن شاء الله.
2: أول شيء بنحب دائما نذكركم بالصلاة على النبي.
0: اللهم صل
1: على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
2: شيخنا عندي سؤالين سريعات وبسيطات. أنا سائق تاكسي ومعنا تاكسي أصفر طبعا. السؤال، مرات مثلا بيطلع معنا زبون مثلا بيحكي لي بدي اشتري

0: تستناني وبقف رش معك.
1: نعم
0: بالحرف الواحد. هسا احنا وقت العداد التاكسي وقت الانتظار يختلف عن عداد المجيء.
1: نعم
0: يعني ما بيعد زي ما انت بتمشي.
1: نعم
0: هسا فيها في الحال هاي بزبط انه انا احكي له عدادك مثلا طلع دينار و20، اقول له دينار ونص بدل الانتظار اللي انا استنيته. ممكن بدل الانتظار اني اشتغل طلب طلبين، يعني ممكن اشتغل دينارين او ثلاثة.
1: يعني في شيء متعارف عليه عند سواقين التكاسي على هذا الموضوع، سعر معين؟
0: هسا احنا كشوفيري التكاسي واللي هو عداد تاكسي احنا بنشتغل على العداد.
1: نعم معروف.
0: بس لكن الانتظار ما بيعد زي ما انت بتمشي.
1: نعم نعم
0: يعني ممكن انه انا اتاخر عن طلب طلبين، وهو
1: نعم.
0: مثلا الزبون مش سائل بقول لك عدادك بعد، بس لكن الانتظار ما بعد زي ما انت بتمشي.
1: نعم معروف. نعم
0: انا عشان الحلال والحرام يعني
1: تفهم.
0: عشان نعرف نطلب ولا لا.
1: الله يبارك لك ان شاء الله، تسمع
0: طيب.
1: الاجابه ان شاء الله.
0: السؤال الثاني بعد اذنك.
1: نعم
0: في سؤال هم بسيط. اذا في شركه اوبر اللي عرفته بتعطي 20% من الارباح لاسرائيل، هل يا ترى انا هيك علي اثم اذا بشتغل على اوبر سواء كنت تاكسي او تطبيقات
1: اخي الكريم؟
0: او
1: اذا
0: سيارات
1: اذا
0: خاصة؟
1: اذا بتسمح لنا يعني هذا مثل هيك اسئله بحاجه للتفصيل، اذا بتزور مكتب الافتاء عند اصحاب الفضيله بيجاوبوك افضل ان شاء الله اذا سمح.
0: طيب
1: اذا
0: السؤال
1: سمحت
0: الثاني ماشي، بس جاوبني على السؤال الاول.
1: تكرم مباشره ان شاء الله. السؤال الثاني
0: ماشي
1: اذا بتتكرم تراجع مكتب الافتاء. الله يسعدك
0: ماشي ماشي
1: ولا
0: ما
1: يهمك.
0: يهمك
1: حياكم الله حياكم الله. نعم اتصال اخر. فتاوى. السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
3: ورحمه الله وبركاته.
1: الله يعافيك.
3: الله يعافيك.
2: الله يخليك سيدي. انا بدي اسال سؤال واحد بس.
1: نعم تفضل.
2: انا سايق شاحنه سيدي، صليت على النبي.
1: نعم
2: الو
1: معك بنسمعك.
2: انا سايق شاحنه، بدي سؤالي عن الضحيه. انا كل سنه ان شاء الله بتباع عجل، صليت على النبي.
3: اللهم صل على سيدنا محمد.
2: فبزيد عندي لحم كثير انا، فشو بسوي؟ بس اجي من السفر بصير بحب اعبي هالسياره وبقعد اوزع، بقعد بالشهرين ثلاث اوزع. فبجوني بعض من الناس بيقولوا لي ضحيتك ما بتجوزش.
3: نعم.
2: هذا سؤالي بس.
3: نعم.
2: يعني انا بذبح اول يوم العيد ما في مشكله.
3: واضح.
2: بوزع تقريبا 150 حصه.
1: ايوه.
2: فبزيد بزيد عندي كميه كبيره لاني بذبح عجل ثقيله.
1: تمام.
2: فبسافر برجع من السفر بطول منها الفريزر وبروح بوزع. ففي شيوخ بيقولوا لي ما بتجوزش اضحيه.
1: بتجوزش كاضحيه.
2: كاضحيه.
1: كونه لا. يعني انت رحت مساء يعني فتره معينه ورجعت صرت توزع مره ثانيه.
3: كونه وزعها بعد فتره عيد الاضحى.
1: نعم نعم. بعد عيد الاضحى. نعم.
3: نعم.
2: كاني وزعت بعد العيد، اما بضحي انا اول يوم العيد عادي ما في مشكله.
3: نعم نعم.
2: بس هذا السؤال فيه.
1: نعم بارك الله فيك، تسمع الإجابة إن شاء الله. سؤال آخر. السلام عليكم. تفضل أخي الكريم، هاتفاء برنامج 47 47 201 202. تفضل.
4: معك محمد العتوم.
1: أهلا وسهلا والنعم.
4: سيدي فيه مرة الشيخ كان يمبينا في صورة الكعبة معلقة بالمنبر قدامه، قال قموها. يقولنا ليش؟ طبعا الواحد لازم لما قبل ينوي بالصلاة يتكهن صورة الكعبة قدامه إذا كانت موجودة. قال هاي بستعمل تشويش. قمت عادة وحطيتها على اليسار زي ما يقول بعد التاعة ولا متر ونص.
1: نعم.
4: أيوة. سؤالي الثاني، عندي سؤال ثاني. واحد تجر بالأراضي وباع الأرض واطلع زكاته مباشرة، ولا غير ثاني يمضي عليها حول؟
1: تاجر أراضي باع الأرض واطلع زكاته مباشرة؟ نعم.
3: نعم نعم.
4: سلامتكم.
3: يعني هذه الارض كان حايل عليها حول كامل عنده، موجوده عنده من فتره طويله؟
4: لا بجوز انه سنه او اقل.
3: تمام تمام.
1: نعم تسمع الجواب ان شاء الله. تكرم. حياكم الله. نعم اتصال اخر. فتاوى. السلام عليكم. نعم فضيله الدكتور، بالنسبه للاخ الكريم يقول يعني العرف عند الاخوه سائقي التاكسي انه يعني اجره العداد.
3: نعم.
1: يعني اجره المشي غير اجره الانتظار.
3: نعم.
1: يعني هل هذا جائز؟
3: هو السؤال الذي سال عنه الاخ يعني يعتمد على مسالتين.
1: نعم.
3: مساله الاولى

0: لا عرف أصحاب التكاسي،
1: نعم
0: وإذا كان فيها قانون ممكن يعتمد على القانون، لكن مبدئيا نقول على عرف أصحاب التكاسي
1: نعم
0: بشرط أن لا يكون فيه ظلم. والمسألة الثانية على التوافق بينك وبين هذا الشخص اللي راكب معك. فالآن إذا فعلا أنت يعني تفوتك منفعة من خلال الانتظار، العداد مثلا بيعد عليك فقط دينار، لكن على أرض الواقع أنت فاتك منفعة قد تكون بدينارين، بدينار
2: طلب أو
0: اللي هو عدد من الطلبات، بدك توضح هذا الأمر لكل شخص يعني يركب معك، توضح له، تقول له بأنه الآن أنت بدك تعطلني لمدة مثلا ربع ساعة، أنا ممكن أخذ عدد من الطلبات، فبدك تعوضني بمقدار معين. فإذا كان هذا بناء على هذا التوافق بينهما بإذن الله أنه ما في حرج،
1: توافق العرف
0: ما دام لم يخالف نعم. عرفهم
1: نعم.
0: ولم يخالف أيضا قانونا معمولا به في البلد.
1: نعم بارك الله فيكم. أيضا الأخ الكريم يقول بالنسبة هو سائق شاحنة، يقوم يعني بحكم عمله يقوم يعني يذبح عجل أو عجلين، الكمية كبيرة، يعني يقوم بتوزيع كمية كبيرة، ثم يعني بعد إذا الأضحى هو يسافر ثم يرجع ويقوم بتوزيع بقية الأضحية، هل تعتبر هذه البقية الباقية وتوزيعها بعد فوات عيد الأضحى؟
0: لا شك
1: من الأضحية
0: يعني هي أضحية إن شاء الله تعالى مقبولة بإذن
1: نعم.
0: الله عز وجل، ونسأل الله أن يبارك له فيها. الآن مسألة توزيع اللحم الأضاحي، الأفضل أن توزع وقت
1: عيد
0: الأضحى، عيد
1: نعم.
0: الأضحى أيام التشريق، لكن إذا كان هناك مصلحة لتوزيعها بعد ذلك، الآن عندنا الأضاحي التي تذبح في مكة وتدخر وتوزع على البلاد الإسلامية الفقيرة وعلى الصومال وعلى السودان وعلى غيرها، هذه ما حكمها؟ طبعا الجواز، بل هو الأفضل، لأنها قد تكون منطقة الذبح الأضاحي مكتفين الناس يعني أغنياء
1: صحيح.
0: وليسوا بحاجة إلى
1: نعم.
0: هذه اللحوم
1: نعم.
0: فما الحل؟ أن تدخر. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث مسلم يقول: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، ألا فادخروها، ألا فكلوا وادخروا وتصدقوا. فيعني هذه نص في المسألة أنه يجوز الادخار وله الأجر. وهو بيحكي بيقول أنا يعني بغيب شهرين مثلا أو شهر، لما أرجع أنا اللي أستمتع في هذا التوزيع، بشرط أن لا يفسد اللحم طبعا، مع المحافظة على اللحم مبرد بحيث يصل للفقير أو للمحتاج يعني سليما.
1: نعم
0: نعم.
1: السؤال الآخر يقول الأخ الكريم يعني إزالة صورة للكعبة المشرفة من أمامه وهو كون إمام، يقول هذا يحدث تشويش أمامي، فقط هي صورة معلقة.
0: أولا الذي نهاه عن ذلك أنه الإمام،
1: نعم
0: إمام المسجد، يعني إمام المسجد يعني له خلنا نقول سلطة إدارية في المسجد، هو الذي يدير المسجد وهو الذي يعني ينظر ما له مصلحة
1: وبالتشاور مع الناس أكيد نعم.
0: بالتشاور مع الناس وبطريقة الحوار. فإذا كانت فعلا هذه أحيانا تكون الصورة في الوجه مباشرة، نعم نحن نصلي إلى الكعبة، لكن لا نضع يعني ليس من شرط صلاتنا أو من سننها
1: نعم.
0: أو من أدابها أن نضع صورة الكعبة أمامنا. فإذا كانت تشكل تشويش للمصلين ممكن الإمام يعني استشف ذلك من بعض من المصلين، قالوا له يا شيخ والله بنمضيها نتفرج على جمال هالكعبة وبننسى الصلاة، فتكون نعم تشويش يعني ومنهي عن وجود يعني زينة في المسجد تشوش على المصلين، بل هي يعني جعلت من علامات الساعة، النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها في بعض الأحاديث الشريفة أنه من علامات الساعة كثرة هذه الزينة في المساجد. فإذا كانت تشكل تشويش والإمام هو الذي يقدر ذلك فنعم الأفضل إزالتها.
1: نعم بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. أيضا السؤال الآخر هو يقول يعني كان يملك أرض، هو تاجر يعني امتلكها لمدة سنة أو أقل من سنة، مباشرة بعد بيعها قام بإخراج الزكاة عنها.
0: يعني الأراضي، الأرض عندما يشتريها بقصد التجارة والبيع، والواضح أنه مشتريها
1: نعم.
0: بقصد التجارة والبيع
1: نعم.
0: فهي من عروض التجارة، وبالتالي تجب الزكاة كلما حال عليها الحول، فهو على كلامه تقريبا مار سنة،
1: تقريبا سنة
0: فإذا باعها نعم يزكي المبلغ مباشرة، وحتى لو كان له يومين مشتريها وباعها وحصل مثلا 100,000 بده يزكي، يجوز تعجيل الزكاة
1: نعم. بارك الله فيكم فضيلة الدكتور. مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء وهاتفات برنامج 47 47 201 و 47 47 202. تفضل.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: يرضى عليك.

0: لكم يا رب.
1: الله يسعدك، تفضلي.
0: يا حبيبنا اليوم أنا أصلي الفجر في السجود، ما هو السجود ما ركن من الأركان.
1: تفضلي.
0: شكيت أني سجدت 3 مرات.
2: نعم.
0: بهذه الحالة أعيد الركعة ولا السجود السهو يا حبيبي؟
2: نعم.
0: نعم. الله يرضى عليكم يا ابني. الله يرضى.
1: تسمع الجواب إن شاء الله، حياكم الله. اتصال آخر، فتاوى. السلام عليكم.
3: السلام عليكم، كيف حالك؟
1: الله يسلمك، حياكم الله.
3: سيد العزيز، في إلنا زميل في الشغل.
1: نعم.
3: هو عنده زوجة، فبده حاول بده يتزوج على زوجته. ففيها الزوجة اللي بده يخدها هي ما عندها أولاد، هي مطلقة. فهو بسألني، بقول اسأل لي إياهم إذا الشيخ لو سمحت، يعني هي تكون له ما أخذها في الدنيا ولم يحصل عليها في الدنيا، تكون نصيبه من الآخرة يعني من إحدى الزوجتين؟ إذا يعني إحنا بنسأل في هيك يعني، لأنه حاول وكذا وقضوا أنه يتزوج وكذا، لأنه ما عنده هيك يعني وضع وكذا، وهو بده الزوجة، فهي خلص يعني ما انكتبت له في الدنيا، فممكن تكون من نصيبه في الآخرة.
1: نعم.
3: إذا في مجال لو سمحت يعني
1: تسمع الجواب.
3: إيش يعمل؟ إيش يعمل كمان؟ إيش يعمل معها؟
1: تكرم تسمع الجواب إن شاء الله وتوجه.
3: إذا كان هم متعلق كثير فيها ومش قادر إنه ينساها، وقضوا يعني بده يتزوجها شريف يعني.
1: نعم. تكرم تسمع الجواب والتوجيه إن شاء الله، حياكم الله. اتصال آخر، فتاة. والسلام عليكم ورحمة الله.
4: وعليكم السلام، كيف الحال؟
1: أهلا وسهلا، حياكم الله.
4: هلا الواحد لما يكون يعني وراء إمام يصلي،
1: نعم،
4: يعني ست بتصلي وراء واعظة أو هي يعني ست بتأم في المسوان،
1: نعم،
4: لما يكون صوتها واطي وعند السجود الواحد مش عارف هي شو بتعمل، لو يعني واحدة من هالستات رفعت رأسها بس تشوفهم من يوقفوا لل يعني للركعة اللي بعدها، يعني جائز ولا لازم يعيد الصلاة؟
1: يعني بيكونوا الصفوف الخلفية مثلا ولا الصف الخلف مباشرة؟
4: هي يعني لا، هو صف واحد بس في صوتها كتير واطي.
1: طب بيصلوا مثلا بحضرة يعني
4: بيت أجر؟
1: بيت أجر، نعم، يعني في مكان مش يعني منفصل.
4: يعني جمعية ديوان، بس هي صوتها كتير واطي، وواحدة من
1: نعم
4: الستات رفعت رأسها عشان تشوف يعني هي وقفت،
1: هي لازال ساجدة أم غير ساجدة؟ نعم.
4: أيوة يعني نعم. هيك رفعت راسها شوي وهم كانوا واقفين وما حد نبهها يعني إنه خلص ارفعي.
1: تكرمي تسمع الجواب نعم. إن شاء الله.
4: معليش كمان سؤال،
1: تفضلي.
4: هلأ الابن جائز يعطي من زكاة أمواله يعني مش يعني جزء بسيط لأبوه ولا ما بيصير؟
2: نعم،
1: زكاة مال الواجبة
4: طبقة يكون، مش زكاة أموال.
1: تمام.
2: نعم،
4: يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، حياكم، أهلا وسهلا بكم. نجيب أخي سعد، ولا في اتصال؟ في اتصال؟ نعم، تفضل.
5: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: السلام ورحمة الله،
1: تفضل. إذا سمحت بس بعد إذنك يعني بدون السبيكر تسمعنا مباشرة عشان يكون الصوت واضح، إذا سمحت. تفضل. تفضل. نعم، يظهر انقطع الصوت. نعم، فضيلة الدكتور، بالنسبة إلى الأخ الكريم يقول أو أخت الكريمة تقول هي حدث عن شك بأنها سجدت في الصلاة 3 سجدات، نعم، فماذا تفعل؟
2: هو كأنني سمعت صوتها في حلقات سابقة أيضا سألت عن موضوع الشك بكثرة،
1: نعم،
2: لذلك أحببت أن أذكرها أن لا ينتقل الموضوع إلى موضوع وسوسة،
1: نعم،
2: ما تصير المسألة مسألة وسوسة في العبادة.
1: كل ما أجاه يعني فكرة ببالها أنه هذا يعني
2: أيوة، يظل الإنسان يتوسوس، أنا قريت الفاتحة ولا ما قريت، أنا توضيت ولا ما توضيت. ففي هذه الحالة إذا زاد الأمر عن حده وانقلب إلى وسوسة، خلص شعر الإنسان أنه كل إشي صرت أتوسوس به، لا، دائما يبني على اليقين ويطرد هذا الوسواس، يعتبر نفسه فعل هذا الأمر، خلص أنا بمعنى أنا قريت الفاتحة انتهى. إذا كانت مسألة وسوسة بمعنى مرض، انتقلت إلى مرحلة مرض اسمه الوسوسة، أنا قريت الفاتحة ولا ما قريت؟ لا قريت. أنا سجدت سجدتين ولا 4؟ لا 2. دائما أحاول أن أطرد الوسواس بضده. لكن إذا كانت المسألة ليست مسألة وسوسة إنما هي عارضة كما تعرض لنا، يعني مش دائما يعني ليست متكررة، فهنا الشك إذا كان بعد الفراغ من الصلاة فلا يلتفت إليه والصلاة بتكون صحيحة، لأن الشك بعد العبادة لا يؤثر. لكن إذا كان الشك أثناء الصلاة وما ترجح شيء، يعني أنا شكيت كم

0: مصلي كم سجدة، سجدتين ولا ثلاثة، وما ترجح إشي عندي فيبني على اليقين، وهو أنه قد أتى بالسجدتين المشروعتين، وبالتالي صلاته تكون بإذن الله عز وجل، أو صلاته بتكون صحيحة. إذا يعني تقريبا هذه الحالات اللي
1: هاي
0: ممكن
1: الحالات، نعم
0: تعرض لها في سجود السهو. نعم
1: نعم بارك الله فيكم.
0: في سجود الركن،
1: لكن صار عنده زي انه يقين السجده 3 سجدات، يعني لو نفرض حاله انه مثلا كان شك يعني حاصل انه
0: اذا
1: 3 سجدات،
0: مالت الى انها سجدت ثلاث سجدات، وكان يعني السجد الزائد هذه ليست متعمده، انما هي
1: سهو.
0: فتسجد سجود سهو،
1: سجود
0: ما
1: سهو
0: عليها شيء نهائي.
1: بحلها. نعم بارك الله فيكم. كما لا يخفى على الشريف علمكم فضيلة الدكتور، مبحث قد تناول العلماء موضوع انه زوجات المؤمنين اهل الجنه، يعني هل تكون زوجته التي في الدنيا التي هي التي في الآخرة وغيرها، هل تنطبق الحالة التي ذكرها الأخ الكريم أو تناولها هذه العلماء هذا المبحث؟ يعني هو يقول يعني هو يرغب بزواج بامرأة
0: هو سؤاله بدقة إيش؟ أنا ما انتبهت
1: هو
0: له.
1: سؤال فضيلة الدكتور، يعني هو يرغب بالزواج من امرأة هي
0: نعم.
1: مطلقة ويرغب بها يعني من فترة طويلة، ولكن
0: نعم.
1: ما صار نصيب أنه يتزوجها وهو متعلق بها، يقول هل هذا له حكم في الآخرة؟ أنه يعني إذا الإنسان دخل الجنة برحمة الله وفضله وكان يرغب بالزواج من امرأة في الدنيا
0: ولم يتحصل
1: ولم يتحصل
0: ذلك،
1: عليها. نعم
0: فلا شك يعني
1: هذا مبحث واسع دكتور، لكن أنه
0: لا شك أن الإنسان إن صبر
1: نعم
0: على شيء يتمناه ويريده بالحلال ولم يستطع أن يحصله، وهذا الصبر يعني أعقبه ألم في قلبه، يعني الله عز وجل سيأجره على ذلك. لكن الآن مسألة، يعني دائما نحن نفصل بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة،
1: الآخرة.
0: بمعنى إذا الإنسان، أنا ربما هذا اللي فهمته في البداية، أنه هل هو سيتزوج منها في الآخر وربنا راح يعوض عليه
1: نعم
0: في الآخر،
1: نعم
0: هذا الأمر متروك لله عز وجل. وبنفس الوقت أنت يعني في الآخرة تكون بجسم آخر وبعقل آخر وبنفس أخرى، يعني تفكيرك في الآخرة غير تفكيرك في الدنيا. تفكير الإنسان في الدنيا أحيانا يميل إلى بعض الشهوات التي يشتهيها في الدنيا بأي وسيلة
1: حسب
0: كانت،
1: المتاح ومحدود
0: وحسب
1: يعني
0: المتاح وحسب اللي بتخيله في عقله.
1: صحيح.
0: لكن عندما يعني أنت عقلك راح يتفرمت في الآخرة، بمعنى يبدأ من جديد ويفكر بأشياء جديدة ويفكر بأشياء أرقى. يعني إذا أردت أن تقارن في الآخرة بين لذة النظر إلى وجه الله وبين لذة النظر إلى امرأة إلى امرأة جميلة مثلا، لربما في الدنيا أن تقول أريد أن أنظر إلى امرأة جميلة. لماذا؟ لأنه لا يعرف معنى لذة النظر إلى
1: صحيح.
0: وجه الله عز وجل. فأحكام الدنيا تختلف عن أحكام
1: تختلف.
0: الآخرة، ونترك مثل هذه المسائل إلى الآخرة، سائلين المولى عز وجل أن يدخلنا جميعا الجنة،
1: أمين.
0: وفي ذلك الوقت بإذن الله عز وجل يكون
1: أكيد.
0: لنا الاختيار.
1: نعم بارك الله فيكم. أيضا فضيلة الدكتور، بالنسبة للأخت الكريمة تقول مجموعة نساء تصلي في جمعية أو في مكان معين، وتضطر الإمام وهي السيدة لخفض صوتها، يعني كونها موجودة في مجموعة يعني في جمعية عامة.
0: نعم.
1: هو تقول هي حالة عندها، يعني تريد أن تحرك رأسها أو تنظر يعني إلى الإمام.
0: نعم.
1: هذه السيدة هل بقيت ساجدة؟ هل نهضت من السجود؟
0: نعم. هو شوف، يعني ما بيصير المأموم يتحرك حركة قبل أن يتحركها الإمام.
1: نعم.
0: الآن ما بيصير ترفع والإمام لم يرفع. بالتالي إحنا عادة أحيانا نصلي مثل هذه الصلاة في مجامع معينة، والنساء
1: مش عارفين
0: يصلون
1: أنه
0: أيضا.
1: هل نتحرك الإمام ولا نتحرك؟
0: الذي بالصف الأول والذي خلف الإمام يدرك إما بالصوت ولو خافض وإما بالحركة أن الإمام قد رفع، فيستطيع الذي خلف الإمام وأدرك أن الإمام رفع، الأولى هذا الشخص يرفع صوته لما يقول الله أكبر، يرفع صوته في التكبير حتى يدرك من خلفه، لأنه صوت الإمام يعني يبدو صوت منخفض جدا،
1: هي تقول هي
0: لن يسمعوا.
1: نعم هي سيدة الإمام.
0: نعم.
1: يعني مجموعة نساء
0: تمام.
1: صوتها يعني كما نعلم يعني كما مجموعة نساء.
0: تمام.
1: لكن دكتور هي كما تفضلت يعني أحيانا قد يكون من جانبه في الصف قد رفع يعني فينهض الجميع،
0: يعني أقرب شخص إله يرى
1: أكيد.
0: حركته.
1: نعم.
0: يرفع صوته بالصوت شوي للوراء.
1: أما مسألة أنه يرفع الإمام
0: لا لا لا.
1: المأموم مهما كان يعني رجل أو امرأة حتى يعني يرى الإمام،
0: لا يرفع إلا إذا تيقن برفع الإمام.
1: نعم.
0: وغالبا يعني هو الإمام امرأة ولا رجل؟
1: امرأة. امرأة.
0: كثير.
1: امرأة.
0: يعني قصدي امرأة كان أو رجل.
1: نعم.
0: لن يطيل في الصلاة
1: لن يطيل
0: كثيرا
1: في الصلاة أكيد.
0: فرح يعني بطرف عيونهم رح راح يشوفوا الناس أكيد. رفع

0: أو بيرفعوا وراهم.
1: نعم بركة.
0: يعني أكيد. يعتمدوا نوعا ما على الحركة.
1: نعم نعم بركة. الحركة والحس. نعم. أيضا دكتور بالنسبة إلى الأخ الكريم يقول هل يجوز أن يعطي الإبن من زكاة ماله الواجبة لوالده؟
0: والله الأب والأصول الأب والجد والجدة والأصول هؤلاء مكرمون.
1: صحيح.
0: فالأصل ننفق عليهم نعطيهم من أطيب النفقة وليس من الزكاة أو الصدقة. لذلك نص الفقهاء على عدم جواز دفع الزكاة للأصول. ما أنا ما بعطي الأصول. الفروع الآن الفروع مسألة ثانية مش مسألة إكرام. الفروع إذا كانوا داخل نفقتي أنا بنفق عليهم واجب نفقتي عليه. يعني بمعنى الولد بش متزوج بعده ما عنده عمل فنعم حتى الفروع يجوز أن أعطيها من الصدقة إذا كان خارجين عن النفقة.
1: نفقة نعم.
0: لكن الأصول مكرمون. مكرمون الآباء والأجداد مكرمون لا يعطوا من الصدقة إنما من خالص النفقة.
1: نعم بارك الله فيكم. نعم. دكتور معنا سؤال أخي سعد سؤالين ننهي إن شاء الله. نعم هاتف البرنامج 47 47 201 202. نعم في سؤال ثم ننهي إن شاء الله سؤال أو سؤالين. نعم
2: السلام عليكم.
1: تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
2: أنا عندي قبل شوي اللي في بداية البرنامج
1: سؤال المسابقة صح؟
2: أيوة نعم.
0: طيب
2: يعني بس خليني أوضح المسألة ممكن؟
1: تفضلي.
2: هي مسابقة واتساب يعني هي مندوبة حطت يعني حطت إعلان هيك يعني مسابقة وفي مندوبة تانية شاركت معاها إنه إذا يعني مو بس هي يعني في أشخاص كثيرة هاي المندوبة يعني إذا شفتي إذا شفتي أشخاص كثير يعني بعثوا لهاي اللي حطت المسابقة إذا جابت أشخاص كثيرة هاي اللي شاركت راح تربح بعد أنا ما يعني هي يا مصاري يا منتجات تجميل يعني يعني إحنا اللي بدنا يعني نبعث لإلها يعني هل علينا إثم يا شيخ؟
0: طب اللي عمل المسابقة شو بيستفيد؟
2: ما بعرف يمكن
0: هي عبارة عن نوع من الترويج يبدو لي هذه
1: شكل ترويج. نعم
0: تمام.
2: عنده قناة يعني عشان إنه عنده قناة يعني عشان إنه يجيب مشاهدات يعني
0: نجيب إن شاء الله. وضحت الصورة
1: الآن. وضح السؤال الأول كان شوي غامض. تكرمي تسمع الجواب إن شاء الله. سؤال الأخير. نعم سؤال الأخير. السلام عليكم.
3: عليكم
1: السلام.
0: عليكم السلام
3: ورحمة الله.
1: الله يعافيك. الله يسلمك.
3: والله بس طول بالك علي لان الامور اختاطت عندي انا ما فهمت
1: بس ما فيش وقت معنا يعني اذا سؤالك قصير
3: بشكل سريع. صليت على النبي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد.
3: لما حكيت انا على المره اللي فاتت معاكم على الفتاوى بخصوص النساء كافه العريات فرد جفزيه الشيخ ويقول لك ربما يعني تكون بتصلي.
1: ايش سؤالك؟ ايش سؤالك كان؟
3: كان السؤال على النساء الكافيات العريات في الشوارع في الطرقات في الاسواق فرد فضيلة الشيخ بيقول لك ربما تكون بتصلي. طب انا قول الله عز وجل الصلاة على الفحشاء والمنكر والبغي مظبوط. الو
1: معك اخي الكريم معك.
3: فيعني من باب اولى ان كانت بتصلي فتعكس على شخصيتها على سلوكها.
1: مش في مش مشكلة اخي الكريم احنا سمعنا سؤالك وسمعنا توضيح فضيلة المفتي. اذا في عندك تفصيل اخر يعني ما يكون في اخذ وعطاء على الهواء فضيلته اجاب السؤال. إذا عندك استفسار وحيثيات وتفريعات أخرى يعني تفضل وزور دائرة الإفتاء إن شاء الله المشايخ ما بيقصروا ويعطوك التوضيح الكامل للجواب إن شاء الله. الله يجزيك ألف خير إن شاء الله. سعيدين باتصالك مرة أخرى. السؤال الأخير دكتور الأخت الكريمة. نعم. واضح سؤالها.
0: سؤال مسابقة الواتساب
1: يعني يظهر أنه في موضوع تسويق
0: هي وتغريج. الواضح نعم هي مسألة يبدو جروب على الواتس هيك اللي فهمته. أنا جروب على الواتس من أجل ترويج لمنتج معين.
1: نعم.
0: الآن الشخص اللي بيجيب لي اللي بيجيب ل اللي عمل الجروب هذا أو اللي عملت الجروب اللي بيجيب مشاهدات كثيرة مشاركات كثيرة أرقام تليفونات من أجل يعني أن تدخل على هذا الجروب يبدو لهم شيء معين. الآن إذا كانت هذه الصورة بهذا الشكل بشرط شرط واحد بدي أحط أن تخلو من الغش ومن الترويج من الترويج بغير حق. يعني ما تكونش المنتجات هذه مغشوشة ما تكونش مبالغ بسعرها ما تكونش تقليد مثلا لأشياء لماركات أصلية ما يكون فيها أي وسيلة من وسائل الغش. إذا بتضمني إنه ما فيها أي نوع من أنواع الغش فالذي تأخذيه إما أن يكون على سبيل وكالة بأجر أو جعالة. يعني جيب لي زباين بعطيك مثلا لأي منتج، جيب لي زباين، أنا بعطيك مثلا

0: على كل 10 زباين مثلا دينار مثلا، هذه تسمى جعالة لا بأس فيها، بشرط، وأنا يعني أشدد على هذا الشرط، لأنه خاصة المنتجات زي هاي كثير مجال الغش واسع جدا فيها، فبشرط أن تخلو من الغش.
1: دكتور اسمح لي، أنت سؤال مني أنا، يعني هل ممكن أنه يعني تجاوز أو ننبه إلى موضوع أنه قد يكون تسويق شبكي أو هرمي فيه؟
0: أيضا ندخل يعني ذكرتني وهذا شيء طيب، أنه أيضا أن يخلو من التسويق الشبكي،
1: لأنه في فتاوى عندكم
0: بمعنى التسويق الشبكي والتسويق الهرمي. أنا بجيب ناس وبصير أخذ على ظهر الناس اللي بعدي وبهذا الشكل تسلسل من سلسلة إلى سلسلة إلى سلسلة. السلسلة الأولى هم اللي بيصيروا مستفيدين وهم قاعدين في بيوتهم لأنهم جابوا عدد مثلا لا، إذا كانت فيها تسويق شبكي فهي أيضا حرام.
1: بعد إذنك، إذا الأخت الكريمة يعني حتى مثل ما بقولوها نكمل الإجابة، إذا عندك الصورة يعني في التفاصيل أخرى بهاي الحيثيات تراجع مرة أخرى يعني مكتب الإفتاء حتى تستوضح أصحاب الفضيل، تجد الإجابة الشافية، لأنه في تفاصيل شكله حتى لما ظهرت هذا السؤال يبدو في تفاصيل في الموضوع أصلا.
0: ممكن
1: بالأطر التي تفضلتم فيها دكتور، يعني بعض المحاذير لا نعرف هل تكون موجودة أو غير موجودة.
0: نعم، لأن بعض المنتجات التي ذكرتها فيها هي تعتمد على التسويق الشبكي.
1: صحيح،
0: في منتجات كأنها ماليزية وغيرها تعتمد على التسويق الشبكي. التسويق الشبكي لا، غير جائز
1: بالإطار الذي تفضلتم به.
0: ويوجد فتاوى في دائرة
1: الإفتاء، مراجع الإفتاء إذا يعني حتى تقوم
0: على بركة الله.
1: الصورة واضحة إن شاء الله. فضيلة الدكتور ما قصر وأعطى الإجابة ضمن ما تفضلت به، بارك الله فيكم. كل شكر والتقدير لفضيلة الدكتور صفوان عضيبات المفتي في دائرة الإفتاء العام. كل شكر سيدي، بارك الله
0: أكرمكم الله سيدي، بارك الله في
1: حياكم الله. أشكر زملائي سعد الدبوبي، مجد الزعبي، أماني الكعابني، نداء الرمام، من الإشراف العام الزميل الدكتور مارك حياصات، وهذه التحية مني محدثكم زايد نواف الدويري. استودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وإلى الملتقى في حلقة جديدة.
2: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
3: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31

0: 740
1: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزوروا.

0: طريق المطار ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بانتظاركم.
1: أجدد طقم الكنب ولا أنجده؟
2: شوفي ماجد،
1: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
2: شوفي ماجد،
1: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
2: شوفي ماجد.
1: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
3: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 0795546043. ماجد بمليون خيار.
4: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه. صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق. حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم. خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 0795546038. أفلح من زكاها.
5: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
6: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب 25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23.
7: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة. إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة. خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 0793169192.
8: وين هالغيب يا رجل؟
9: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
8: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
9: بس أنا ما معي كاش.
8: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
9: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
8: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
10: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: كل عظامي بتوجعني.
2: هاي وصفة طبية وسلامتك.
1: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
2: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
1: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
3: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة.

0: شارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
1: هاتف رقم 0378 1010 25. كيف

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية، قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ عمان، شارع القدس خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
2: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
4: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز، 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
5: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
6: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
7: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
8: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات

0: الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795 90 60 67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة. بانتظاركم.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع برنامج المرأة والمجتمع، وتقدمه الدكتورة حسنة عنان به.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. متابعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج المرأة والمجتمع، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وقناة دعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. في حلقتنا لهذا اليوم نسلط الضوء على موضوع المرأة وصناعة الأسرة الناجحة. للحديث عن هذا الموضوع يسرنا ويشرفنا أن نرحب بضيفة حلقتنا لهذا اليوم الدكتورة نريمان عطية، خبيرة ومستشارة في العلاقات الأسرية. أهلا ومرحبا بكم دكتورة ضيفة على هذا البرنامج.
4: شكرا لاستضافتكم لي في هذا البرنامج، وأنا سعيدة أني موجودة معكم، وأسأل الله التوفيق لكل الأسر.
3: حياكم الله دكتورة. كما تعلمون، المرأة هي الركن الأساس في صناعة الأسرة، وهي أحدى مقوماتها، ويعول على المرأة دائما الناجحة الكثير من الأمور. بداية نريد أن نعرف متابعينا ما معنى الأسرة الناجحة وما هي أهم مقوماتها.
4: يعني الأسرة الناجحة جدا لها، يعني من تعبيرها كلمة ناجحة يعني إشي جميل. فأكيد الأسرة الناجحة هي الأسرة اللي تمتلك مهارات، استراتيجيات، طرق، أدوات ذكية حتى أنها تحد من أي تحديات أو مشاكل ممكن تتعرض لها. أكيد بتكون هاي البيئة محاطة في هاي الأسرة محاطة في بيئة آمنة، محاطة في تفاعل بين الأسرة مع بعض وتواصل فعال. بتكون أصلا بتمتلك أيضا مهارة القيادة الحكيمة، كمان بتتعامل بطريقة فيها يعني لين، تكيف. أتوقع أنه هاي صفات وصفات أخرى، يعني كمان بالإضافة أنها بتعرف توزع أدوارها بطريقة صحيحة، يعني نقدر نقول أنه هاي الأسرة الناجحة اللي يعني مقوماتها اللي ممكن لو طرحناها هلأ يعني بالنسبة لأساسيات، أنه لازم يكون في عندها مثلا مقوم اللي هو الاختيار الصحيح. جميل. يعني أول شيء بيبدأ باختيار الزوج الصحيح أو الزوجة الصحيحة. المقوم الثاني المقوم التنظيمي، تنظيم الأسرة وإدارتها وترتيبها، التنظيم القيمي بالتواصل ما بين الزوجين. بتعرفي بيكون في عندهم مدونة سلوك فيها قيم بالتعامل، مثل الصدق، الأمانة، التعامل باحترام، مودة ورحمة، يعني طريقة. في عندك كمان من ضمن القيم اللي هو قيم المهارات اللي بيستخدموها الأزواج وتوزيع الأدوار. يعني هاي من الأشياء اللي لها مقومات رئيسية أو مهمة في ال...
3: نعم. نريد أيضا تحدثنا الدكتور عن دور المرأة في بناء يعني هذه البيئة الأسرية القائمة على المودة والرحمة. وأكيد هاي طبعا لما تكون المودة والرحمة هي كمان هي من مقومات الأسرة أيضا الناجحة، كما تحدثتم عن الحوار والاحترام. دور المرأة تحديدا في هذا الجانب،
4: دور المرأة بالأصل يعني هو دور محوري. يعني ليش؟ لأنها هي الأساس في بناء، الأساس في الغرس، في غرس القيام، في غرس في التربية. نعم. في كل شيء هو أساسها، يعني أساس البيت كله يأتي من خلال المرأة. نعم. فدورها كبير جدا، على عاتقها مسؤولية كتير كبيرة، وهي اللي أصلا كمان اللي عندها القدرة على إنها تربط الأسرة مع بعض البعض. يعني هي القادرة على إنها تتعلم دائما وتكون عندها معرفة وحكمة في أصول التربية، متعلمة، عندها وعي في الأساسيات الصحيحة، لأنه هي اللي راح تأسس. بالإضافة لأنه نحن بنركز على دورها الأساس اللي هي النمو نموذج. فهي نموذج في البيت بتعلم منها الأولاد، حتى الزوج يأخذ من المرأة بعض الصفات الجميلة ويعني.

0: المحفزة في البيت يعني.
1: نعم، نستطيع أن نقول أنه هذا يتطلب من المرأة أن يكون عندها وعي وإدراك يعني، فبالتالي هذا الوعي والإدراك له أثر ينعكس على الأسرة وأيضا تحديدا تحقيق الاستقرار الأسري.
0: نعم.
1: يعني نتحدث عن أثر هذا الوعي دكتورة.
0: هلأ هذا الوعي جدا كتير مهم. ليش؟ لأنه المرأة أصلا هي الأساس في تربية الأولاد، في تنظيم الأسرة، في إدارتها. هلأ إذا كانت المرأة مش منظمة فصار في عنا مشكلة في في في البيت. إذا كانت المرأة ما في عندها إدارة مالية فهي كمان كمان عندها مشكلة في في في البيت. إذا هي ما عرفت ترتب أولادها، تنظمهم، تعلمهم، تدربهم، تربيهم على أساسيات صحيحة في الدين وفي العادات وفي التقاليد وفي القيم وفي في مسؤوليات البيت، في كل شيء يعني، راح نحس إنه صار في خلل وعدم توازن. وأيضا لما يكون كمان ما عندها خبرة مثلا في الجانب العاطفي والجانب بالتعامل مع الأبناء، زي ما تفضلتي حكيتي مودة ومحبة، فإذا ما عندها هذا المجال فيه ذكاء يعني تقدر تستخدمه حتى تقدر تكسب زوجها وأولادها وكل اللي موجودين بالبيت يعني، بغض النظر إنه أنا أقدر إني أنا أوصل لهم بطريقة فيها قيادة، مسميها قيادة، اسمه قيادة حكيمة. القيادة يدخل فيها العاطفة والتوازن يعني. طبعا. أمتلك القلوب بالمحبة.
1: جميل.
0: مش بالأمر ولا صح. بالسلطة. صح. لكن بالحب والتعامل الراقي الفعال.
1: جميل جدا. اليوم كمان في موضوع التنشئة السليمة للمرأة وأثرها في نجاح الأسرة، هذا موضوع مهم يعني، كيف المرأة قادرة على أداء هذا الدور؟
0: هذا الدور جدا كتير مهم حاليا. نعم. في هذا الوقت كتير يعني مسؤولية، بعتبر إنه على عاتق الأم إنها هي تقدر تأسس المرأة اللي مثلها يعني الفتيات والشباب كمان بطريقة صحيحة وسليمة. لأنه نحن هلأ ما بدي أنا أعمم، بحبش أعمم دائما يعني، بس أغلب التربية والتنشئة الحديثة يعني عم تركز على العلم أكتر، ففي عنا مفقود كتير في أشياء لازم هلأ الإنسان يعني يحط باله يعني فيها، من ناحية إنه هي مسؤولة عن تنشئة البنت، إنه على أساس إنه هاي البنت في يوم من الأيام رح تفتح بيت، وهذا الشاب في يوم من الأيام رح يفتح بيت. ففي عنا أشياء كتير إن نربي أولادنا عليها، من ضمنها تحمل المسؤولية، الشخصية القوية، الإدارة، المتعامل، حسن الخلق مع الآخرين. كيف بدي أربي بنتي يكون عندها معرفة يعني. بدي أحكي لك شغلة كتير مهمة دكتورة يعني، هلأ أي واحدة بتتعلم لازم تتدرب، والتعليم فيه خطأ. فهلأ نحن في عنا مشكلة إنه اللي عم بتزوجوا مش متدربين وما بعرفوا حتى يعني، ما عندهم وعي في أساسيات البيت يعني، ما في عندهم وعي في الحقوق، ما في عندهم وعي في التعامل مع الأزواج، ما عندهم وعي مثلا في إدارة البيت.
1: عشان هيك تبدأ المشاكل من أول شهر.
0: أيوه. عشان هيك إحنا بنشجع دائما وبنحيي يعني اللي أقدموا على عمل اللي هو إنه بيعطوا للمقبلين على الزواج، ونحن من ضمنهم دورات يعني، أعطينا من ضمن هاي الدورات عن جد إنه نحن بنعطيهم في المجالات المهمة جدا، صحية ونفسية وبكل المجالات يعني نتطرق لهم. فعشان هيك لابد من انه نحن ندرب بناتنا في البيت يعني. انت بنتك مسؤوله عنها كيف تعلم كيف تطبخ.
1: صحيح.
0: كيف تعمل، كيف تسوي، كيف تتعامل مع الناس، اتيكيت التعامل يعني. في كتير ناس مثلا انه بتحسي هالبنت شاطره ومعدلاتها عاليه لكن ما في عندها اتيكيت تعامل يعني، بس تتزوج بتقول لها مثلا انه بتعاني. ايوه اجتماعيات، بتعاني مثلا مع مثلا انا مصطلح حماية يعني، هي بعتبرها انه هي ام يعني.
1: صحيح.
0: فانه الحماية انه بتقول لا بتعاملني باسلوب مش صح، بتقول لك عادي ما انا هيك انا متعوده يعني، فهمت علي كيف. فهذا الشيء جدا لازم نركز عليه في تربيه البنات الاولاد حتى.
1: جميل.
0: كيف يتعاملوا مسؤوليه يعني، نحن لازم نعطيهم. نعم. نعطيهم من خلال توزيع الادوار في البيت، انه حكينا نحن من قبل انها منظومه وانه كل واحد جزء بالعيله له دور، لازم نعطيهم مهام. من ضمن هاي المهام يعني بدايه لبيت صغير يعني، انا لما اعلم ابني يكون عنده يتحمل مسؤوليه في بيت، في وراك ناس، في كذا، اعلمه من هو صغير انه يتحمل مسؤوليه الشغله الفلانيه. البنت كمان احملها مسؤوليه يعني. احنا كانوا يسموه زمان التدبير المنزلي.
1: نعم
0: صحيح. احنا اسمه مهني. فتدبير منزلي بنعلم البنات كيف انه يكون عندهم خبره يعني. هلا البنت مثلا بصير مثلا اختها بيجيها اولاد او كذا، بصير في حركه بتعرفي، فبتلاقي ما بتقعد معهم، ما بتشوف. ليش؟ لانه هي مشغوله باشياء تانية يعني، واغلب انشغالاتهم الان على الهواتف وعلى الاشياء يعني. صحيح. غير الدراسه يعني. فانه لا، يخليها تتعلم، خليها تتدرب يعني. مش غلط تتدرب كيف تمسك البيبي، كيف تعمل، كيف تسوي، هاي كلها اساسيات.
1: صحيح.
0: هي بدايه ومفاتيح لنجاح الاسره اللي هي راح تكون مستقبل يعني. انت اسرتك مكونه الان من 5 افراد، هدول الافراد راح يصيروا 5 اسر مستقبلا ان شاء الله.
1: ما شاء الله. أيضا اليوم المرأة

0: لها دور مهم حتى يعني تقود هذه الأسرة وتكون ناجحة ولها يعني قيمتها في المجتمع. لابد إنه المرأة تشتغل على الإعداد الديني والإعداد التربوي والإعداد الفكري والإعداد الاجتماعي. هيك يعني لا نركز على جانب فكري ونترك الجانب التربوي. كل هاي الأدوار وهي المحاور كلها مهمة جدا المرأة تقوم بها حتى يعني توجد هذه الأسرة الناجحة. نتحدث عن هذا الجانب.
1: والله حكيتي يعني جد جدا إشي كتير مهم ورائع، توازن.
0: نعم.
1: يعني إحنا هلأ بنطلب من الكل ونحن أول ناس يعني نحاول نوازن في حياتنا، نحن نسميه دولاب التوازن. أنا بعتبر يعني في أشياء مهمة جدا لازم نحن نركز عليها، الجانب الصحي والجانب الديني الروحي، الجانب الاجتماعي، الجانب العائلي، الجانب العلمي والفكري، كمان نركز على حتى إضافة هلا اللي هو الجانب الرقمي والتقني.
0: صحيح.
1: لأنه هلا إحنا كمان من ضمن التربية بنضيف للمسؤولية للمرأة كمان في البيت، طبعا دخول شراكة مع الرجل يعني بأنه مسؤوليتهم في البيت وهيك، فإنه أنا لازم أركز على هاي الأشياء. يعني أنا بنتي بدي إياها تكون متعلمة، ونشجع البنت المتعلمة الواعية اللي بتفهم، لأنه كمان الإنسان يحتاج إلى العمل مستقبلا، ممكن ما يحتاج، لكن ضل الشهادة جدا كتير إشي مهم إني أنا لازم أنا أخده عشان هو أصلا راح يطورني وراح أفيد المجتمع فيه. فنحن بنركز دائما على التوازن في كل أشياء في كل أمور حياتنا، فعشان هيك نحن نركز أيضا بالإضافة إلى العلم بنركز على المعرفة، بنركز على مثلا كيف تكون شخصيتها، كيف ترتيبها، ملابسها، نظافتها، أناقتها، رتبتها في الأناقة الشخصية، في حديثها، في تعاملها مع الناس، في تعاملها مع الآخرين. نركز مثلا زي ما أنت تفضلتي على فكرها، انه انت مثلا انت راح تكوني في يوم من الايام بالمستقبل ام، راح تكوني موظفه في مكان مثلا ناسسهم على اساسيات، نعم لك دور في المجتمع، راح يكون لك مكان، انت لازم تكوني مثلا محافظه على اخلاقك، محافظه على الامانه والاخلاص. يعني جدا بنعلم اولاد من هن صغار انه في اخلاص، الاخلاص لله تعالى، والاخلاص في العمل، الاخلاص عند بس تتزوجي مسؤوله عن اولادك فهذا اخلاص. فكل هاي الاشياء اللي احنا لازم نركز عليهم، صحتهم زي ما حكينا، جانبهم الفكري، أفكارهم، نركز على مثلا تعلمهم. وأنا ركزت كتير على موضوع التعلم، الأعمال المنزلية، يعني حتى لو الوضع المادي الواحد كويس، لا حتى البنات شغلوهم.
0: صح.
1: يعني لازم ينسألوا مثلا عن غرفهم، ينسألوا عن ترتيبهم، عن أشيائهم، حتى أنه الطفل أو هذا اللي بالمستقبل راح يكون هو أصلا أساس لبيت جديد ولمسؤولية جديدة.
0: طبعا.
1: فإن شاء الله الله يقدر الأمهات والأباء.
0: أكيد هاي اليوم المرأة اللي بتقوم هذا الدور، أكيد يعني هذا الدور اللي رح تقوم فيه أكيد رح يكون له أثره على المجتمع وأثره على الأسرة وعلى الأبناء. نتحدث عن هذا الأثر دكتورة، يعني كيف القيم والآن والإخلاق، الأخلاق التي تتربى عليها المرأة لها أثر على أسرتها وعلى أبنائها فيما بعد.
1: طبعا هلا انت لما تربي بنتك
0: يعني
1: مثلا
0: المشكله، يعني اذا كان في عندنا مشكله من البدايه راح تنتقل هاي المشكله.
1: نعم.
0: اذا ما كان عندنا مشكله في الاسره اللي هي قائمه فيها هذه الفتاه، اللي في ضمن يعني اسره من مكونه من اب وزوج وزوجه وابناء، وكان في مشاكل فيما بعد، هذه البيئه التي وجدت فيها تلك الفتاه اذا ما تزوجت وانتقلت الى بيت اخر، هل هناك سيكون انعكاس يعني سلبي؟ وبالمقابل اذا كانت الاسره ناجحه هل سيكون انعكاس ايجابي؟
1: طبعا يعني هلا نحن بدنا نحكي بشكل عام بدون استثنائيات.
0: نعم.
1: يعني في مرات ممكن تكون يعني ناس طلعوا من عائله سلبيه لكن كانت حياتهم ايجابيه، وفي ناس والعكس. صحيح. هذول بنعتبرهم يعني استثنائيات. لكن اكيد العائله الايجابيه المتفهمه الناجحه راح تنتقل الى العائله الجديده، لانه الام سبحان الله هي قدوه لبنتها وهي نموذج لبنتها.
0: صحيح.
1: فالام كيف تتعامل في البيت بتتعامل بنتها. يعني الام قدرت تحل ازمات، قدرت تتعدى تحديات، قدرت تتعدى مثلا تحديات ماديه، تحديات مرضيه، تحديات نفسيه، اي تحديات، فسبحان الله البنت تطلع يعني تاخذ من امها كثير يعني.
0: نعم.
1: فبتتعامل كيف تتعامل مع هاي الاشياء، بتتعامل بنتها معها، مش بس كمان هيك. صحيح. مش هي نموذج، هي كمان مستشاره يعني.
0: صحيح.
1: البنت بتحكي مع امها، بتستشيرها، ماما شو اعمل، ماما شو اسوي، حتى الطبخ. فعشان بقول لك مرات اللي امها نفسها طيبه على الاكل البنت ممكن تاخذ من امها.
0: صحيح.
1: يعني مثال يعني. فانه هلا نحن لا
0: بتقوم بالدور في حال غياب.
1: نعم.
0: حتى كان بتقوم بالدور.
1: فعشان هيك نحن خلينا نركز انه نحن قد ما بنقدر نخلي اولادنا عايشين في بيئة آمنة فيها صحة نفسية، مرتاحين نفسيا، يعني قادرين يعبروا، بتعلموا، بينجزوا. يعني احنا بنركز جدا على انه نحن نحط داخل العيلة الحماس والعمل، لانه هذا كله راح يصير مستقبلا.
0: نعم.

0: فالبنت اللي امها نشيطه ونظيفه وهذا، فبتلاقيها هي كمان نشيطه زي امها لانه تعودت على نفس الروتين. وعشان هيك احنا دائما بنشجع انه الاهل حتى لو في كان عندهم بعض الاشياء، يعني ما فينا حدا كامل، كلياتنا عندنا نواقص. فالشيء الجميل انه نحن دائما نطلع على النواقص تبعنا ونحاول نعدلها. يعني دائما انت كأم انظري انه في عندك اولاد، وهذول الاولاد رح ياخذوا منك، فانت عشان تكسبي اجر يعني ان شاء الله دائما وطول العمر وبعد مماتك، انك انت تحاولي انه يكون تاثيرك تاثير ايجابي مستقبلا، لانه كل شيء انت بتزرعيه في هذا الوقت، كل شيء بتحطيه، فانت رح تبني يعني اولادك فقط، رح يكون اولادك واولاد اولادك، لانه بتعرفي كله رح يجي في مع التربيه، لانه بالاخص في العادات الدينيه انه نشر روح الديني في البيت، قراءه القران، الصلاه، العبادات، وهي الاشياء كلها بتحسي انه يعني أبا عن جد تلاقي سبحان الله، تقول يا الله سبحان الله زي جده هيك وجهه منور، مثلا طريقة تعامله وطريقة هذا، فبتحسي انه هذا كله متوارث وبيجي مع الزمن. فلا الإيجابي بيجيب إيجابي، والناجحين بيصير منهم ناجحين، لكن احنا بنستثني بعد الأمور لأنه في مرات تطلع
1: نعم. أحسنتم دكتورة. اليوم كمان الأسرة يعني لها دور، وأكيد يعني دائما لما بنحكي إنه الأسرة وهاي الأسرة يعني بحاجة إلى دعم حقيقي لها، وإذا ما تحدث عن هذا الدعم المؤسسات التربوية في إعداد الفتاة لتكون زوجة وأما ناجحة.
0: بالفعل يعني أكيد كله في تشاركية يعني في حياتنا كليات، يعني بتلاقي البنت إذا بتتعامل مثلا في بيت الأسرة الممتدة، فبتاخد عادات وتقاليد من أجدادها، من أعمامها، من أخوالها، وأيضا الأولاد يعني. وإذا كنا في مدرسة أكيد رح ناخد من المدرسة، من معلماتنا وطريقة التعامل الموجود في المدرسة. في المجتمع المحلي إذا كنا بنروح مثلا نتعلم بمراكز، بنوادي حفظ القرآن مثلا، نوادي هذا، فأنت بتحسي حالك تلقائيا بتشاركي. يعني كيف ما كنتي أم، معلمة، مدرسة، أستاذة في الجامعة، في أي موقع أنت مؤثرة، في أي موقع أنت تبني،
1: يعني
0: كل نعم وقادرة، كلنا بنبني. فنحن نحاول دائما أنه نبني ونأسس هذا الجيل الجديد من النساء ومن النساء والرجال، أنهم جيل يكون واعي، جيل يحب الحياة، جيل عنده عطاء، طبعا جيل ملتزم، بيفكر بطريقة واعية، بطريقة متزنة، تمام. وأنه كمان هذا الجيل يعني أنه هو بيقدر يوازن ما بين هلأ التحديات اللي دخلت علينا مع الأمور التقنية الجديدة والرقمية والحياة الرقمية، كلها اللي عمالها بتصير، وبتعرفي أنه الصعوبات اللي بتواجهنا من هذا الشيء بتربيتهم، نحن نقدر نأسسهم بطريقة صحيحة، يحبوا الحياة، يعني عندهم وعي بموضوع أنهم رح يأسسوا بيوت، عندهم وعي سواء نساء أو رجال، أنهم عندهم وعي أنهم رح يكونوا بيشتغلوا في شغل معين أو في عمل معين رح ينجزوا فيه، ورح يكونوا مؤثرين، ورح يرتقوا بالمجتمع، لأنه نحن كلياتنا نرتقي مع بعض بمجتمعنا حتى في التطوع. يعني حتى نحن لو خلقنا أولاد متطوعين بحبوا يعملوا ويعطوا، هن رح ينقلوا بهذا التطوع هذا التطور. فالمرأة اللي بتساعد أولادها على هذا الشيء، بتقول لهم تعاونوا مش غلط، أعطوا من أفكاركم، أعطوا من علمكم، علموا، فيدوا الناس، فهذا جدا كتير كمان له تأثير كبير.
1: رائع جدا. تحدثنا دكتورة في بداية الحلقة أنه المرأة وصناعة الأسرة الناجحة، اليوم المرأة أيضا لها دور في صناعة الأجيال، وأيضا لها دور في غرس القيم الدينية والوطنية، وهي بحد ذاتها إذا تمارس هذا الدور هي قدوة لمن موجودين في البيت الذي تقطنه. نتحدث عن هذا الدور.
0: يعني دورها دور أساسي، وسبق حكينا أنه دور أساسي، وهي بالأساسية هي بتبني كل شيء، وهذا الدور اللي هو موجود لإلها أو مؤسس لإلها من خلال هذا الدور، هي أصلاً بدها تصنع هذا الجيل، لأنه بيتها هو الجزء قلنا دائماً الصغير، والمجتمع هو الكبير، وطبعاً مستمر جيل لجيل. فإذا معناته خلنا نركز أنه على هاي المرأة لازم تكون تمتلك، لأنه هي أصلاً عندها التعليم، بدها تعلم وبدها تربي، فلازم يكون تمتلك العلم أول جميل. يعني أول صفة تكون عندها العلم، عندها معرفة في أصول التربية، عندها معرفة كيف تتعامل، عندها مهارات، لازم تمتلك أشياء كتير حتى أنها تكون متمكنة. بعدين كمان لازم يكون في عندها إخلاص، الإخلاص لله سبحانه وتعالى، فهي تعمل لله وتربي لله، فكل شيء في هذا، هاي الصفة كتير مهمة يعني عند المرأة. بعدين لازم كمان هي تكون من الناس اللي هي دائما يعني شخصيتها محبة، شخصيتها متعاونة، تحب مثلا دائما تدعي مثلا لأولادها بالصلاة.

0: تكون يعني مثلا يعني عندها ارشادات دائما بطريقه محببه، توصل للاولاد، توصل للمجتمع باي طريقه انت موجوده مؤثره كمراه، انت تكوني اسلوبك مقنع، اسلوبك محبب، يعني حاول تكسبي الناس طبعا كنموذج انت كقدوه، وايضا بافعالك وتعاملك معهم.
1: يعني موضوع حتى موضوع القيم دكتوره كثير مهمه، يعني اليوم الابن اذا يعني كيف الام تتعامل معه هو يقلد.
0: نعم.
1: يعني الأم التي تحافظ على صلاتها وتحافظ على صيامها وتحافظ على عبادتها تلقائي أبنائها وبناتها راح يقلدوها، هي صح. أم قدوة. تمام، اليوم الدور هذا احنا بحاجة كثير إله، يعني هذا الشيء احنا اللي بدنا نركز عليه كمان خلال يعني لقاءاتنا وخلال البرامج التي يعني نقدمها عبر هذا المنبر ومن خلالكم دكتورة بصفتك خبيرة وأيضا مستشارة أسرية.
0: إن شاء الله.
1: أيضا نريد أن نتحدث عن المهارات، واليوم المرأة بتقول لك أنا مش لحالي في الأسرة، أنا في معي زوج معي ومعي المجتمع معي المؤسسات. بدنا نختم حلقتنا بهذا الجانب دكتورة.
0: جانب كتير مهم.
1: نعم.
0: ونحن دائما نحكي حتى في ديننا يعني التعاون والمحبة بين الأشخاص، روح الفريق، هذا كله دائما لازم يكون موجود.
1: نعم.
0: نحن في البلد الكبير روح الفريق والتعاون والمحبة، وفي البيت الصغير روح الفريق والتعاون والمحبة، فهي شراكة، كلنا متشاركين مع بعض.
1: نعم.
0: كلياتنا بنكمل بعض.
1: نعم.
0: كلياتنا من يعني عنا أدوار لازم نحن نعملها، وكلياتنا عنا مهام لازم ننفذها.
1: نعم.
0: وكل هاي الأشياء بتعاون بمحبة. ليه؟ لما أنا ما أطلع على الآخر وما أضلني مثلا أفكر أني أنا مثلا أحط مثلا أنه هو عليه الخطأ، بالعكس نحن دائما نبحث.
1: يعني هون في تحديات عندنا.
0: نعم في تحديات.
1: نذكر بعض جانب منها.
0: يعني شوفي تحديات، هلا عندنا تحديات تقنية صراحة.
1: نعم.
0: تحديات في في في الجانب الرقمي والتقني هذا كلياته. ليش؟ لأنه هلا نحن دخلنا على الجو التكنولوجي.
1: نعم.
0: اللي حتى الأطفال والنساء وكلهم متأثرين في في
1: صحيح.
0: في مواقع التواصل وهي الأشياء.
1: نعم.
0: اللي عمالة بتصير تأثيراتها أنت يعني بتوقع يعني نعرفها كلياتنا أو منطلين عليها.
1: نعم.
0: هلا في عنا الجانب الطرف المادي والمالي.
1: صحيح.
0: وهيك في شوية مواجهة صعوبات وتحديات من ناحية المالية، إنه بتوفير أشياء كتيرة ممكن الواحد يكون عنده.
1: نعم.
0: نقص فيها.
1: نعم.
0: يعني هاي كمان من ضمن التحديات. في عنا تحديات في الأدوار اللي اختلفت الصراحة.
1: نعم.
0: يعني زمان كانت في العائلة الممتدة فكان في دور للأجداد والأعمام والعمات، الآن صار في خلاف شوية.
1: صح.
0: في هاي الأدوار تغيرت يعني، فبتعرف هاي بواجه فيها صعوبات بعض العائلات يعني.
1: صح.
0: فيها
1: يعتبروا تدخل الآن صار.
0: نعم يعتبروا تدخل وإيش زي هيك، فنحن خلينا نكون دائما واقعيين.
1: نعم.
0: ونكون دائما ننظر للشيء بطريقة متوازنة.
1: نعم.
0: وننظر للشيء نحن منه، يعني أنا بنظر لإني أنا زوج الآن مثلا، بكرة راح أكون أم، بعدين.
1: نعم.
0: راح أكون حماية.
1: صحيح.
0: فنحن كليات لو طلعنا على الأشياء هاي راح يكون تعاملنا وراح يكون تربيتنا بناء على هذا الشيء. أنا.
1: نعم.
0: ابني بكرة راح يتزوج وبنتي راح تتزوج وأنا راح أصير جدة.
1: رائع.
0: راح أصير، فنحن ننظر على هذا الشيء وبناء عليه مثل ما بنحب نحن الناس يعاملونا نحن نعامل.
1: يعني نستطيع أن نقول إنه الأسرة الناجحة هاي يعني لا تبنى بالمال وحده، بل تبنى.
0: نعم.
1: بالمحبة والتفاهم والتعاون والحوار، وهذا طبعا يعني دائما هذا الشعار لازم يكون صراحة كل أسرة ناجحة. اليوم القمع والردع والأمور هذا ما بيجيب يعني نتائج صراحة، بالعكس بينعكس سلبيا على الأسرة حقيقة. توجيه ختامي من الدكتورة.
0: بما أنك حكيتي ناجحة.
1: نعم.
0: فنحن كلبة الناجحة، في ناس بقول لك يعني ناجحة يعني أنه يعني ما في بيصير مشاكل ولا قصص، لا، الناجحة هي اللي قدرت تتحدى كل الصعوبات وتنجح. فأنا بحكي كلياتكم أسر ناجحة، كلياتكم تحديتوا صعوبات كتيرة، كلياتكم ما شاء الله شايفين أولادكم متخرجين وناجحين وعندكم أولاد وأحفاد وهيك، فكلياتنا إن شاء الله ناجحين. لكن الشطارة إنه كيف أنا أشوف الإشي اللي عندي ناقص أو إشي اللي عندي أنا شوية مو مزبطه أحاول أضبطه بطريقة مبسطة وسهلة بدون ما أحط لوم على أي حدا. كلياتنا في الأسرة بنقدر نغير.
1: صحيح.
0: نغير أنفسنا أول إشي، بعدين اللي حوالينا بتغير.
1: مسؤولية مشتركة.
0: نعم.
1: والأمانة مشتركة.
0: ونعم ونحن كلياتنا نعرف إنه نحن جزء زي ما حكينا منظومة.
1: النجاح بيكون
0: نجاحنا
1: يعني مشترك.
0: نعم. نحن نتعامل بنحن وعلى نظامنا، نظام الشورى ونظام التعامل، وهذا.
1: نعم.
0: من أجمل ما يكون إنه أنا يكون عندي لغة حوار وشورى وتقدير الآخر. يعني على فكرة.
1: نعم.
0: التقدير جدا إشي كتير مهم، أقدر عمله، أقدر قيمته، أقدر وجوده بحياتي سواء.
1: صحيح.
0: كان أب أم جد جد أي نوع أي فرد من أفراد الأسرة، فهو إلى وجوده وله قيمته ونحاول.
1: نعم.
0: دائما نعززهم كلياتهم.
1: جميل.
0: يعني هاي النصيحة اللي
1: شكرا دكتورة على هذه
0: الإيضاحات
1: ونشكر حضورك معنا في هذا البرنامج ودائما

0: نسأل الله تعالى أن تكون بيوتنا عامرة بالمودة والرحمة
1: آمين
0: والاستقرار.
1: آمين
0: حياكم الله دكتورة.
1: آمين. شكرا.
0: بهذا متابعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. نشكر فريق العمل الذي رافقنا، وإلى لقاء قريب يتجدد معكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى برنامج المرأة والمجتمع، وقدمته الدكتورة حسناء عنانبه. إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم مجددا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان، فأسعد الله أوقاتكم بكل خير، ويسرنا أن نكون معكم من جديد في هذه اللحظات المباركة، وما زلنا مستمرين بالتواصل معكم بعون الله عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، هذه الإذاعة المباركة التي نحمل إليكم من خلالها نفحات الإيمان وهدايات القرآن وكلمات العلم والحكمة. سألين الله عز وجل أن يجعل لقاءاتنا سببا للطمأنينة والسكينة والخير. نرحب بكم أجمل ترحيب، نسأل عز وجل أن يجعل هذا الوقت عامرا بذكره، وأن يفيض على قلوبكم من رحماته وبركاته. اللهم يا واسع الرحمة ويا عظيم المنة، نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وتستر عيوبنا وتشرح صدورنا وتيسر أمورنا، وأن تبارك في أعمارنا وأرزاقنا وأهلنا، وأن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم احفظ الأردن قيادة وشعبا، وأدم عليه نعمة الأمن والأمان، واجعله بلد خير وبركة، ووفق قيادته لما فيه خير البلاد والعباد، وأيده بتوفيقك وتسديدك. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تامة تشرح بها صدورنا وتيسر بها أمورنا، وترحم بها موتانا، وتشفي بها مرضانا، وتقضي بها حوائجنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملائي فريق العمل، من المجالي من الإعداد والتنسيق، الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدوير. نرحب بكم مجددا، نسعد بمتابعتكم، فكونوا معنا في هذه الرحلة الإيمانية المباركة. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول

قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق؟

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. إذا كنت تعاني من ألم الديسك والجلطات الدماغية، إذا كنت تعاني من الإصابات الرياضية وأثرها على حركتك الطبيعية، إذا كان لديك طفل يعاني من إعاقة وبحاجة إلى تأهيل، وإذا كنت تتألم بعد إجراء العمليات ولديك أيضا إعاقة حركية، مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي والتأهيل. العلاج عن طريق اليد بطرق احترافية ومهنية بأقل وقت ممكن. مركز ثقة وإبداع للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد خليل عبد القادر، شارع الحرية، هاتف 06-402-88-99. معتمدون لشركات التأمين.
4: هل تبحث عن تعليم يصنع المستقبل؟ تعليم راسخ وقيم أصيلة وآفاق عالمية. مدارس الحصاد التربوي في فروعها في البنيات وخلدة والزرقاء، نستقبلكم للتسجيل للعام الدراسي القادم في البرامج الوطنية والدولية والتعليم المهني بيتك. هاتف رقم 06-43-58. مدارس الحصاد التربوي، إيمان، علم، إبداع.
5: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010. منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
6: من شمال الأردن لجنوبها، أسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية دائما فاتحة أبوابها إلكم في كل المحافظات. بنوفر كل السلع الغذائية والاستهلاكية اللي بتلزم كل بيت بأعلى جودة وأوفر سعر. ولا تشيلوا هم المشوار، اختاروا أقرب فرع إلكم وزورونا الآن. المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، الأقرب لكل الناس.
7: أجدد طقم الكنب ولا أنجده؟
8: شوفي ماجد،
7: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
8: شوفي ماجد،
7: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
8: شوفي ماجد.
7: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
8: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
3: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي

0: دولي آي جي عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
1: لحظة،
2: إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟
1: The Manhattan Fish Market. Fish and chips بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب، وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. The Manhattan Fish Market، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
3: حين ينام أطفال العالم في أحضان أهلهم، هناك في غزة أكثر من 35,000 يتيم ينامون على شوق لا ينتهي. أطفال فقدوا السند، لكنهم لم يفقدوا الأمل بالله ثم بأهل الخير. ومن خلال لجنة زكاة المناصرة الأردنية الإسلامية للشعب الفلسطيني، تمتد أيادي العطاء لتكفل الأيتام كفالة يتيم ب25 دينارا شهريا. كن له أبا بالعطاء وسندا بالدعاء. 06-523-23. هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة، رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ: فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عبدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة تأتي

0: دارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق، بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
1: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
2: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
5: هاتف رقم 037-1010-25.
1: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
6: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
7: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
8: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
9: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
10: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
11: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، ب 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة. بانتظاركم
12: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان

0: يوم جميل أنجزت فيه الكثير، ولكن أشعر بالتعب الشديد. سامر؟ سامر، لما لا تجيبني؟ ما الأمر؟
1: لا شيء يا سمية، أشعر بالتعب أيضا وببعض الحزن.
0: الحزن؟ ومما يا أخي؟ أخبرني.
1: ماذا أقول يا أختاه؟ لقد تغير الزمان وتبدل، وتغيرت معه قلوب الناس وأرواحهم.
0: كلامك صحيح تماما، ولكن يبدو أن أحدا ما قد أصابك من شره، أليس كذلك؟
1: ظلما وزورا يا أختي، لقد وشى زميلي في العمل للمدير أنني أقضي معظم وقتي لاهيا على الشبكة العنكبوتية، أتصدقين ذلك؟
0: لا طبعا لا أصدق، أعرفك تماما وأعرف التزامك وسعيك للإتقان في عملك.
1: وزميلي يعرف ذلك أيضا، فلما الكذب والتجني؟ لماذا؟
0: يبدو أن ثمة شعورا بالغيرة من نجاحك ومن حب مديرك وزملائك لك. لا تقلق يا أخي، انسى وسامح لترتاح.
1: أنسى؟ ربما يا سمية، ولكن لا، لن أسامح، لقد ظلمني، ولولا أن بقية زملائي شهدوا بالحق أمام المدير لكنت الآن بلا عمل.
0: أرأيت؟ لقد نصرك الله تعالى وأظهر صدقك وكذبه، فماذا تريد أكثر من ذلك كي تسامح وتعفو؟
1: أريده أن يعتذر وأن يعلن أمام الجميع أنه تجنى علي وكذب في وشايته، لن أسامح قبل هذا.
0: قم يا أخي، قم توضأ وصلي ركعتين ثم نكمل حديثنا بعد أن ترتاح نفسك، يبدو أنك نسيت أن الإسلام دين التسامح.

0: كيف تشعر الآن يا سامر؟
1: الحمد لله يا سمية، أفضل بكثير.
0: الحمد لله. قل لي يا سامر،
1: نعم.
0: طفل اعتدى عليه إخوته الأكبر منه سناً فألقوه في بئر ليتخلصوا منه، كيف يتصرف برأيك إذا دار الزمان وأصبح بإمكانه الانتقام؟
1: نعم، تتحدثين عن النبي الكريم، ابن الكريم.
0: صحيح، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، حرمه إخوته من التمتع بحضن أبيه وحنانه، وكانوا سبباً في اغترابه وبيعه.
1: فما كان منه عندما أصبح عزيز مصر إلا أن عفى عنهم.
0: وأكثر من ذلك يا أخي، لقد أكرمهم بالمؤونة الكافية في زمن القحط الذي أصاب الناس، ولما عرفهم بنفسه غفر لهم وسامحهم دون أن ينتظر منهم اعتذاراً.
1: صحيح، ليتنا نتحلى بهذا الكرم.
0: ربما لا نتحلى به، ولكن علينا أن نهذب أنفسنا لنقتدي بهذا النبي الكريم.
1: وفي سياق القصة نفسها يا سمية، يدهشني موقف ذلك الأب المكلوم يعقوب عليه السلام، الذي فقد ولده الحبيب المقرب إلى نفسه، فنزل به من الهم والحزن ما الله به عليم، واستبد به البكاء حتى عميت عيناه، ومع ذلك صفح عن أولاده وعفى عنهم واستغفر لهم.
0: صحيح، ذلك الأب الحنون ما دعا على أبنائه وما عنفهم أو زجرهم وما هجرهم، ولكن عاملهم بخلق العفو والصفح والمسامحة.
1: أشعر بدفء يسكن فؤادي وبسعادة تغمر قلبي يا سمية.
0: وهل من سعادة تفوق أن تسامح وتعفو وتغفر؟ لن يشعر بها إلا من جربها يا سامر.
1: صدقت يا سمية، والآن ما رأيك بكوب من الشاي الساخن؟
0: مع النعناع من فضلك.
1: كما تأمرين يا آنسة.

0: أيعقل يا سمية أن نتحدث عن التسامح في الإسلام من دون أن نتزود من سيرة رسولنا الحبيب صلى الله عليه وسلم بما يثلج فؤادنا؟
1: لا يعقل طبعا، وكيف ذلك وهو الرحمة المهداة للعالمين صلى الله عليه وسلم؟
0: إن سيرته عليه الصلاة والسلام تفوح بالتسامح منذ بدايتها.
1: نعم، منذ أن رفضت قريش الدعوة وبدأت تكيل الاتهامات للنبي صلى الله عليه وسلم.
0: قالوا ساحر، وقالوا شاعر، وقالوا كاهن،
1: وقالوا إن ما يعلمه بشر،
0: وعذبوا أصحابه من الذين آمنوا به واتبعوه، وقتلوا من استطاعوا منهم،
1: فما دعا عليهم وما يئس من دعوتهم،
0: ثم أخرجوه وحاربوه واعتدوا عليه وعلى المسلمين في المدينة.
1: ولما دخل مكة فاتحا حارص على ألا يراق فيها الدم، وعلى أن يكون أهلها جميعا في أمان.
0: ثم تجلى التسامح في أبهى صوره حين قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء.
1: سامحهم وعفى عنهم، فوهبهم السعادة في الدنيا والآخرة حين دخلوا في دين الله أفواجا.
0: يا الله، ما أروع هذا الدين،
1: دين التسامح والعفو والغفران. والآن يا سامر، ماذا قررت أن تفعل بشأن زميلك في العمل؟
0: وهل هذا سؤال يا سمية؟ لقد سامحته طبعا وأكثر.
1: وأكثر؟ وما هو الأكثر من العفو والتسامح يا سامر؟
0: إنه الإحسان يا سمية، الإحسان. سوف أحسن إلى زميلي بالقول والفعل، لعلني أكسب محبته.
1: رائع يا سامر، بارك الله تعالى بك يا أخي.

0: إن عالمنا اليوم في أشد الحاجة إلى التسامح الفعال والتعايش الإيجابي بين الناس أكثر من أي وقت مضى، ألا تظن ذلك يا سامر؟
1: بلى طبعا يا سمية، وذلك نظرا لأن التقارب بين الثقافات والتفاعل بين الحضارات يزداد يوما بعد يوم بفضل ثورة المعلومات والاتصالات والثورة التكنولوجية التي أزالت الحواجز الزمانية والمكانية بين الأمم والشعوب.
0: وبما أن القرآن الكريم هو دستور المسلمين في كل زمان ومكان، فإننا نجد فيه أكثر من آية تدعو إلى اللين والسلم ونبذ العنف والبطش، ومن ذلك قوله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن.
1: وقوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن.
0: وقوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.
1: وقوله تعالى أيضا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر.
0: ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو حامل راية السلم والسلام، لأنه يحمل للبشرية النور والهداية والخير والرشاد والرحمة والرأفة، فيقول صلى الله عليه وسلم: إنما أنا رحمة مهدات.
1: صلى الله عليه وسلم. وهذا يا سمية ما يعطي الإسلام تلك الصبغة العالمية، بحيث يتجه برسالته إلى البشرية كلها، تلك الرسالة التي تأمر بالعدل وتنهى عن الظلم وترسي دعائم السلام في الأرض وتدعو إلى التعايش الإيجابي بين البشر جميعا في جو من الإخاء والتسامح بين كل الناس، بصرف النظر عن أجناسهم وألوانهم ومعتقداتهم، فالجميع ينحدرون من نفس واحدة كما جاء في القرآن الكريم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة.
0: آه يا سامر، أريد أن أغمض عيني فأتخيل أن هذا التسامح قد عم البشرية وانتشرت آثاره في أرجاء الأرض. لو تحقق هذا يا ترى، كيف سيكون شكل الحياة على الأرض؟
1: سؤال بسيط يا سمية، لو تحقق هذا لعمت السعادة أرجاء الأرض وعاش في نعيمها جميع الناس.
0: صحيح، وحتى ذلك الحين يكفي أن نوقظ التسامح في أنفسنا لنحيا في سعادة.
1: صدقت يا سمية.

0: أنا مسلم والقرآن الكريم هو زادي في هذه الحياة، منه أستقي أخلاقي، صفاتي، كلماتي، تصرفاتي، وحتى ردود أفعالي. ومتى فعلت ذلك وجدت نفسي على خطى حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنا مسلم، لا أقابل الإساءة بالإساءة، لأنني مختلف، لأنني مسلم، لأن سعادتي تكمن في اختلافي. أنا مسلم، أعفو عمن ظلمني بعد أن أبذل جهدي في الدفاع عن نفسي. لا أنتقم، لا أعادي إخواني، لي جنة في صدري وجنة هناك تنتظرني.
1: برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: خبر عاجل لأهالي طلاب التوجيه جيل 2010، منصة وتد التعليمية عاملين عرض على باكج المواد الوزارية الأربعة بسعر 90 دينار وأقساط ميسرة بدفعة أولى 10 دنانير فقط. بيقدر الطالب يحجز الباكج ويبلش دراسة. مع كل باكج الطالب رح يحصل على نظام ضرب 6 التعليم الذكي، بالإضافة إلى هدية الباكج الذهبي ودوسيات التأسيس مجانا. لا تفوت فرصة الانطلاق مبكرا مع المنصة اللي خرجت آلاف المتفوقين والأوائل. سجل اليوم لتكون من أوائل المملكة، في الأعداد محدودة. 079-54-31-740.
3: وين هالغيبة يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش.
3: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
5: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
6: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة. بانتظاركم.
7: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
8: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
9: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
10: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
11: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا

0: الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
1: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: كل عظامي بتوجعني،
4: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
4: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
2: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
5: هاتف رقم 037-1010-25.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
3: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسه تفضل ومنشوف ومنذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: اسمع، جاي عبالي منسف. استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
4: السادة الزوار، المعرض 17 مفتوح الآن. أهلا بكم في أحدث معارض مجموعة الدادا، أكبر معرض أجهزة كهربائية على طريق المطار، بـ 12 علامة تجارية عالمية مع خيارات تقسيط عديدة بانتظاركم.
5: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
6: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي. اوه الحديث يطول. وغير الرز، لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
5: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
6: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
7: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
8: إذاعة القرآن الكريم من عمان. فقه المتون، رواق الشافعية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور المعتصم بالله السليمان، المدرس في كلية الفقه الشافعي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
9: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا فيك من كرمك علما يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، رب افتح بالحق وأنت خير الفاتحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الخير والحق خطانا وخطاكم. آمين آمين آمين. ابتدأنا يعني تكلمنا في المحاضرات الماضية عن أحكام الربا، وأحكام كما يسميها الفقهاء الأموال الربوية. ومعنى كونها أموال ربوية أي أنه يشترط فيها حتى تنتفي الربا ويبتعد عن الربا شروط زائدة على البيع. يعني هي مش مجرد بيع، نشترط لها كل شروط البيع زائد شروط أخرى زائدة عليها، ممكن نسميها شروط الربا أو نسميها شروط الأموال الربوية. تمام. وذكرنا في المرة الماضية تعريف الربا، وقلنا بأنه شرعا عقد، وذكرنا أنه فعلا هو عبارة عن نوع من أنواع عقد البيع. هو مش إشي خارج عن البيع، فهو بيع في حيث أنه فيه طرفين وفيه سلعة وفيه ثمن ومثمن وفيه يعني كل هاي التفاصيل موجودة فيه زي وزي عقد البيع يعني، تمام. ولذلك قالت قريش وهؤلاء ذلك بأنهم قالوا إنما البيع، إن البيع مثل الربا، يعني من حيث إنه صفة البيع والمتبايعان والتراضي وكذا كله زي بعض زي بعض يعني. حتى بعض الناس اليوم بيروح بيقول لك يا سيدنا يعني شو بختلف، ما هو هذا بيع وهذا بيع، تمام. هو هذه الكلمة نفسها قالها كفار قريش في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع الوعيد عليهم بسبب هذه القولة، تمام، وعاقبهم الحق عز وجل وخاطبهم بقوله ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. ثم قال الله بعد وحل الله البيع وحرم الربا، يعني كأنه قال لو فرضنا أن ما قلتم صحيح من أن البيع مثل الربا، أن البيع مثل الربا، خذوا حكمي، وأن حكمي أنني أحللت البيع وحرمت الربا، تمام. وأنت كعبد ينبغي عليك ألا تؤخر الاستجابة لأمر سيدك حيث أمرك، فبادر في الامتثال، تمام. فهو من حيث كونه يعني عندنا مبيع ومشتري كله ما بيختلف عن عقد البيع، بس هذا لأنه أموال الربوية منقول له وقف، يعني اتأكد. ولفتنا في المرة الماضية الكلام على إلى الكلام على قضية إنه بعض الناس بيجي بيحكي لك يا مولانا الشيخ يعني أنتوا كمان لازم تراعوا قصة إنه البائع والمشتري متراضيان، يعني

لما بتيجي انت مثلا بتقول له هات لي قرضني 1000 ليرة وبسدك يوم 1100، بنقول لك هذا ربا الفضل مثلا، بسموه الفقهاء ربا الفضل. بتقول لي ما هو انا راضي وهو راضي، بنقول لك هذا رضاك ما له قيمه وحده هنا، كما انه لو كانت السلعه من نوع معين لا، مجرد رضاك لا يعني حلها. يعني لو سالتني انت بتقول لي والله انا يا سيدي اشتريت خمره، تمام، وانتم في الشريعه الاسلاميه بتقولوا حرام، بس احنا راضيين، بنقول لك رضاك ما بفيدك الحل، وبيبقى هذا العقد حرام، وبيبقى تملكك لها فاسد وباطل. فالآن مجرد الرضا هو جزء من عقد البيع، وهو الإيجاب والقبول، بس مش كل الشرع ما اعتبر كل البيع مبني على رضا المتبايعين. لو رضي أهل الفاحشة بفاحشتهم، هل رضاهم بها يصيرها حلالا؟ لو رضي من وقع وقعت منه الفاحشة ومن وقعت عليه الفاحشة رضوا بذلك، تمام، هل هذا يصير هذه العملية حلالا؟ حتى لو سمى البشر اليوم وذهبوا إلى حلها بعض التوجهات، هذه في الشريعة الإسلامية تبقى محرمة وهي من الأكبر الكبائر، والله أعلم. فمجرد التراضي ليس علامة على الحل من كل وجه، هي لابد منها لا محالة، لكنها ليست هي المعيار الوحيد للحل، والله أعلم. طيب، ذكرنا أيضا بأنه في المرة الماضية أن عقد البيع هو أن الربا هو عقد على عوض مخصوص، وعوض مخصوص هذا بيفتح الكلام عن ما يسميه الفقهاء بأصناف الأموال الربوية، تمام، وهي في مذهب الإمام الشافعي جنسين يعني كبيرين أو كليين. جنس بنسميه جنس الجواهر الثمن أو الأثمان، ممكن نسميها وندقق أكثر في العبارة بعد ذلك، والجنس الآخر بنسميها المطعومات. هاي الجنسين بمشي فيهم الربا. ومعنى ذلك كيف بمشي فيهم الربا؟ إذا أنت بدك تبيعهم هم في بعض، بنشترط عليك شروط زيادة عن عقد البيع. فيش مشكلة لو أنت بعت اشتريت يعني خبز مثلا وهو مطعوم بنقد، بنقول لك تصرف بالطريقة اللي أمر فيها الشرع، وهي ما لما بيختلفوا الصنفين ما في عندك ربا، فأنت ما عليك مشكلة بهاي الحالة. وين منبلش ندقق؟ إذا صارت السلعتين المدفوع والمأخوذ، الثمن والمثمن، صار كل منهما من نفس الجنس، بنقول لك وقف شوي، هو منا نشد عليك شوي. يعني مثلا أنت بدك تبدل فلوس دنانير ورقية بدنانير شو اسمه بدنانير إفراطة، بنقول لك ممتاز وقف شوي، هنا في شروط زيادة. شو هي شروط الزيادة؟ هاي شروط الأموال الربوية، ممتاز، هذا شيء. طيب خذ كمان، لو أنت جيت مثلا تبدل، لو فرضنا يعني تبدلنا كيس قمح بكيس قمح، كيس قمح مستورد بكيس قمح بلدي، تمام، تقول لي ما هو هذا قمح وهذا قمح، يقول لك ممتاز، لأنه قمح، لأنه السلعتين اللي بتدفعه أنت واللي بتأخذ أنت كل منهما من نفس الجنس، وقف عليك شوية شروط، تمام، ممنوع تأخرهم، ممنوع يزيدوا على بعض، مجموعة شروط، تمام. لو جيت أنت تبدل مثلا دنانير بدولارات، بنقول لك كمان وقف، هاي فيها شروط زيادة يا مولانا. طب ليش؟ بقول لك هاي اسمها أموال ربوية، إذا بعتها هي ببعضها صارت المتبايع البيعات والتبايع بها هي نفسها، بنقول لك وقف، تمام، عليها شروط، أيوة. فبيقول هو عقد على عوض مخصوص بنسميها الأموال الربوية. بيقول الفقهاء عبارة، قال الشيخ ابن حجر الهيثم رحمه الله وغيره، إنه الربا بيكون إنه إذا كان عقد على مال مخصوص غير معلوم التماثل، هيك بيصير اسمه ربا وبتصير حرام وبتشمل أحكام الربا. أنا لسه ما تكلمت في حرمة الربا والأدلة عليها، سأتي عليها إن شاء الله في ثنايا درسنا، لكن ابتداء نحن منشخص بصورته العامة مشان نفهمها، وبعدين نقول لك شو هذا حكم حرام ولا مش حرام. شو يعني غير معلوم التماثل؟ أنت مثلا جيت وذكرنا لها في المرة الماضية مثالا، أنه أنت لو جيت مثلا تبيع قمح بطحين، مثلا بدك تبيع شوال قمح بشوال الطحين، الآن هل فعلا هنا نحن ندرك التماثل بين القمح وبين الطحين، خاصة أنه اختلف الآن، أنت بعت الشيء مع دقيقه، هل في هذه الحالة ممكن إحنا نعرف التماثل؟ بيقولوا أبدا. لأجل ذلك الفقهاء قالوا هنا يتعذر معرفة التماثل في حال الطحن، فلو كان ولو كان هذا قمح وهذا قمح من حيث الأصل وهذا دقيقه، إلا أنه في هذه الحالة أنا ما بقدرش أعلم التماثل. طب إذا أنا ما عرفت التماثل، وهذا معنى قول غير معلوم التماثل في معيار الشرع عند العقد، بنقول لك ربا. طب ما بصير أبيع شوال قمح بشوال طحين؟ لا، ما بصير تبيع شوال قمح بشوال طحين، تمام، هذا كلام، تمام. لماذا؟ لأنه لا يمكن معرفة التماثل حقيقة في هذه الحالة، لأجل ذلك بنقول لك هذا ممنوع تبيعه بهذه الطريقة. طب كيف بدي أتملك؟ أنا أقول لك ممتاز، روح يا سيدي بيع شوال طحين بقروش، وروح اشتري بالقروش قمح، خلصنا. وهذا الشرع بده يلجأك لهذه الطريقة، تمام، قصدا مشان يصير حركة الأموال أحسن من الحركة الناشفة هاي اللي بتنشف الفلوس أصلا، بتحبسها في فئات محددة، تمام. فبقوله هو غير معلوم التماثل في معيار الشرع. في معيار الشرع بمعنى ذكرناها في المرة الماضية، إنه بعض العلماء بيقولوا إنه العلماء بيقولوا إنه

الشرع جعل للأشياء معايير. مثلا القمح كان يباع بالكيل، ما كانوش يبيعوا بالوزن، تمام؟ في هاي الحالة ممكن لك لو علمت التماثل من خلال معيار الوزن للقمح، يعني مش بمعيار الكيل، بعرف الشرع أنت الآن هذا ربا، ما بنعتبره الآن حينئذ غير معلومة، ما بنعتبره معلومة التماثل. فلأجل ذلك بدك أنت تعرف التماثل، لابد يكون من خلال إيه؟ من خلال المكاييل أو المعايير اللي حددها الشرع في تقدير تماثل الأشياء واختلافها، تمام؟ فبقولوا غير معلوم التماثل في معيار الشرع. فمعيار الشرع عندنا في عندنا أشياء يعني يعرف بالعد، في أشياء تعرف بالذرع زي الأقمشة مثلا، وطبيعي الأقمشة فيها جدا هذا يعني فيها شربة. في عندنا أشياء تعرف مثلا بالكيل، يعني يعرف تماثلها أو اختلافها من خلال المكاييل، إما من خلال الرطل بقية الأشياء اللي هي يقاس بها يعني، تمام. وفي عندنا أشياء تعرف بالوزن موزونات يعني، تمام. فإحنا كل شيء من راعي فيه المعيار اللي حدده الشرع لها، يعني الشرع حدد لأشياء معايير، نعم المعايير التي كان يتعامل بها في زمن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام. طب إذا كانت هذه الأشياء مما كان في يكال في زمن النبي أو يوزن، فاللي كان يكال بنقول لك معيار الكيل، اللي كان يوزن بنقول لك معيار الوزن، تمام. اللي كان يعد يعني بمعنى بيحسبوها بالحبة، تمام، بنقول لك هذا عد وعد، يعني بيكون تقديره تماثله بالعد. طيب ممتاز. بيقول العلماء إنه لو كان أنا بصراحة بعت، لو فرضنا بعتك شوال قمح بشوال قمح، قلت لك هذا بلدي وهذا أمريكي، تمام، أنا بصراحة عاجبني هذا الأمريكي، بدي أجربه، أنا أول مرة بدي أكل منه، أنا عندي بلدي، أنت بدك بلدي؟ قال نعم. قال ممتاز، طب قديش فيه هذا صاع مد مثلا؟ قال والله ما بعرف، يبدو زي كيسك، شوفه. خلص ممتاز، توكلنا على الله، بيع هذا الكيس بهذا الكيس. طب يا رجل بيقولوا ربا الفقهاء وكذا، قال له ما يا شباب قد بعض، امسكوا هيك زينوا وزنوا، طب نجيب صاع؟ قالوا لا بلا صاع ولا شيء، خلص انت بس احمل وتوكل على الله يا رجل، مش فارقه، بعدين مسامحك اذا زاد لك، واذا سامحني اذا زاد لي. ايوه هذا بنقول وقف وقف وقف يا مولانا، بزبطش. ليش ما بزبط؟ لانه انت يا مولانا في الاموال الربوي واللي منها القمح ممنوع تبيع بهاي الطريقه، خاصه انه كان السلعه والثمن هنا من نفس النوع. قال اه صح كلهم قمح، نقول لك ممتاز، عشان القمح بدك توقف شوي. طب شو بدك تساوي؟ ممنوع تتبايع وبيكون فعلكم حرام الا اذا كان ايه، الا اذا انت عرفت انهم متماثلات بالصاع بالكيل، تمام. اما تاخذوا المشايه لهاي ما بتوفي يا رجل، ما احنا الدين سهل، هو الدين سهل اصلا، هو الدين سهل بس انت تمشي صح عليه، تمام. هو فعلا سهل لا شك، والدين يسر حق، هذا لا شك ولا نقول بغيره، لكن بنفس الوقت انت بدك تمشي عليه مشان يجي معك اليسر، اما هذه اللفلفه ما بتزبط. طب ايش نساوي بهذه الحاله؟ طب لو افترض هذا ما رد علي، بعدين راح وصل على البيت وزنهم وكالهم بالمكيال اللي عنده، طلعوا مثلا صاعين، وهذاك كالهم طلعوا صاعين، قالوا ها ممتاز، اتصل بالشيخ، قال له هيا سيدنا الشيخ اسأت الظن فينا انت وكذا، هيا سيدنا الان احنا انا كلت وطلعوا صاعين بالضبط، واخونا طلع المعا صاعين بالضبط، يعني شوف والله تقديري ممتاز. بنقول له صح تقديرك ممتاز وطلعوا الان صح، بس يا حبيبي لازم يكون غير معلوم التماثل عند العقد، مش تتأخروا بعدين ترجعوا تقلبوا على بعض وتسووا لنا مشاكل، لا لازم يكون غير معلوم التماثل عند العقد. إذا كان معلوم التماثل عند العقد بنقول لك مرحبا هات بيع، أما إذا كان غير معلوم ما له قيمة، بكون ربا. طب ما هو طلع زي بعضه، بنقول لك حتى لو طلع زي بعضه العبرة عندنا عند العقد، تمام. والله أعلم، ممكن هاي ما نلاحظ كثير أحيان سرها بالليرة والليرتين، تلاحظها بالآلافات، بتلاحظها بالأحيان بالأخطاء الكبيرة، تمام. وبالرغم من ذلك الشرع وقفني على الحد هذا، بوقف على الحد هذا، احنا هيك الشأن بالمسلم، تمام. الآن انت ما بتناقش فعلي أنا، الحكم هذا مش صادر عني أنا معتصم ولا عن هيئة معينة، هذا صادر عن رب العالمين، فأنت بدك ترجع بتسأل الحق سبحانه وتعالى عن ذلك يعني، والله أعلم. فقالوا هذا اسمه ايه؟ هذا غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد، يعني لازم يكون عند العقد مضبوط. ذكرنا لها مثالا فيما مضى انه لو كان واحد باع صرة فلوس بصرة فلوس، قديش فيها هاي ليرات؟ قال له يعني ليرات يعني كلها عشرينات، وانت اللي معك؟ قال له خمسينات. قال له بيحكوا انه نفس الوزن مثلا يعني، فخلص شوف والله بقد بعض توكل على الله. هاي المشايلة بتصيرش بالفلوس، من نفس الجنس ما بتصير، سويها ببندورة مع بطاطا حتى هاي ممكن ندقق عليك، سويها بأشياء ثانية مرحبا، بيع بعض الأشياء ممكن مشي لك إياها مشايلة، في أشياء ما بتنفع مشايلة، تمام، لأنها أموال ربوية حدد فيها الشرع حدود محددة ما تتجاوزهاش، تمام. أيوة. فقال الشيخ هنا أو مع تأخير في البدلين أو في أحدهما،
بيطلع عندنا إخواننا إنه من خلال هالتعريف إنه أنواع الربا بيقولوا العلماء ثلاث، نجيبها بالمثال وبعدين نعطي نوعها. بيقول لو أنت رحت مثلا على محل تبع ذهب، أنت عندك ذهب من الحجة الله يرحمها ورثتك إياه، وأنواع قديمة يعني، والآن المصنعية صفر يعني ما بتلاقي قيمة كثير وكذا، وأنت بدك تبيعها ذهب يعني، أو أنت بدك تبدلها لزوجتك ولا إلى إلك ولا كذا يعني تدخره مثلا. رحت على الصائغ قلت له هي عندي 100 جرام ذهب مستعمل قديم يعني، تمام؟ قال لك ما عندي مشكلة، بعطيك أنا 90 جرام والعشرة الفرق هاي بدل المصنعية، فأنت بعت 100 جرام ب 90 جرام. طب بس هو عمليا هو في مصنعية، قال لك فعلا، بنقول لك أيوة المصنعية الآن بتقابل العشرة، بقول لك وقف ما تسويش هيك، شو أساوي؟ بنقول لك لازم تكون 100 مقابل 100، هاي أول شغلة، لازم يكون العوضين متماثلين إذا كانوا من نفس الجنس، إحنا كلامنا عن ذهب وهذول ذهب جنس واحد، لازم يكونوا 100% زي بعض ولا فرق بينهم ولا شلن ولا نص جرام، لازم يكون 100 جرام ب 100 جرام. المصنوعية الآن هاي إحنا هون ما بنطلع فيها، تمام هذا كلام؟ فلا بد يكون هنا عندنا 100 جرام ذهب ب 100 جرام ذهب، تمام؟ فهذا محرم لأنه الذهب بالذهب يجب أن يكون وزنا بوزن مثلا بمثل بغض النظر عن جودته وعن صياغته، تمام؟ بدك أنت تبيع كل الذهبات بيعهم بفلوس وبعدين ارجع اشتري بالفلوس اللي بدك إياه، مرحبا، وهذا عندنا طريق ميسرة مسهلة. أما بدك تبيع نفس الذهب نفس الذهب وقف، بدك تحسب هاي الحسبة، تمام؟ هذا أول شيء، هذا بيسموه العلماء وسماه الشرع ربا الفضل، هذا ربا ليه؟ ربا الفضل. أيوة. النوع الثاني بيقول العلماء لو أنت مثلا رحت لمحل صرافة، بدك معك قروش أردنية، بدك تروح تحضر المونديال مثلا، قلت بدي أبدلها بدولارات، خليني أصرف، طلعت لي فيزا وبدي أروح أنا لهناك أحضر وبدي أصرف دولارات، لك ممتاز، حسب لك الصراف السعر واتفقتوا، قال لك شوف اليوم ما عنديش أنا دولارات كثير، وبصراحة إحنا عندنا كل يوم سقف. آه شو؟ قال خلص انت اعطيني هسه بدك تصرف كم دولار؟ 10,000، اعطيني ال 10,000، تمام، هيني الان صرفت لك اياهم وبعطيك اياهم سعر اليوم، بس اليوم بعطيك نص، بكره بعطيك نص، بعطيك اياهم من الصبح عشان تعرف احنا لنا سقف بالصرف هاي العملات. تقول له ايوه وقف ما تساويش. ليش؟ هذول وين كانوا بنعتبرهم احنا نوعين، بس هذول بيشبكوا مع بعض، هذول جنس واحد وهو الايه؟ وهو انه اثمان نقود هاي. فلأجل ذلك ممنوع أنك أنت تبيع هذا النوع لأنه أنت أخرت القبض لأحدهما، بنسميه ربا اليد، تمام، تأخر القبض، تمام، هذا واحد، هذا بنسميه ربا إيه؟ ربا اليد. قالوا وهو البيع مع تأخير قبض الـ العوضين اللي هم الثمن والمثمن. يعني مثلا قلت له اسمع أنا هون عن نظام خلص بسوي لك العقد واتفقنا اتفقنا، بس انت بكره بتعطيني الصبح ال 10,000 اردني وانا بعطيك الدولارات، بس الان العقد تم، يعني انت الان بالدوله قلنا عليك 10,000 ولك علينا 10,000، قلنا عليك 10,000 اردني ولك علينا 10,000 دولار مثلا او 15,000 دولار، انت الان العقد انعقد، بس التسليم اليوم تعرف انت بكره مش مجمعهم العشرة صح؟ قال له قال خلص بكره بجيب كون كاملات وانا بكون عندي بقدر اصرف لك، بعطيك ال 15 وبتعطيني ال 10. نقول له هذا تاخير في العوضين؟ قال نعم ممنوع، تمام، هذا ما بصير. ليش؟ لأنه القروش أموال ربوية. شو يعني أموال ربوية؟ يعني أموال يجري فيها الربا. طيب شو المطلوب؟ إلها شروط خاصة، من شروطها ممنوع تأخير العوضين أو أحدهما عن التسليم في مجلس العقد، بدك يدا بيد، تمام، كما قال عليه الصلاة والسلام يدا بيد مثلا بمثل، تعطيني ألف بتأخذ ألف، بتعطيني هاي الآن اختلفت من مشيك، قال عليه الصلاة والسلام فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، يعني بتعطيني ال 10,000 أردني بعطيك ال 15,000 دولار الآن، مرحبا بصير ما عندي مشكلة. تأخير ثانية واحدة أو كذا ممنوع هذا، تمام، لابد يكون في مجلس العقد التقابض. طب أخرنا القبض لبكرة لواحد من السلعتين أو للثنتين بنقول لك راحت عليك، اسمه ربا إيه؟ اسمه ربا اليد، والله أعلم. طيب وفي عندنا إشي اسمه ربا إيه؟ ربا النساء أو النسيئة، وهو اللي سيدنا ابن عباس رضي الله عنه قال في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إنما الربا في النسيئة، تمام. شو هو هذا النسيئة؟ بيقولوا هو بيع يعني المطعومين أو النقدين المتفقين الجنس أو المختلفين لكن لأجل ولو للحظة. كيف يعني؟ أنت مثلا
اشتريت سبائك ذهبية عن طريق الانترنت،

ما بيسووا احيانا زي هيك عروض ولا كذا، انت لقيت سبائك ذهبيه عن طريق الانترنت بواسطه، واشتريتها كيف؟ اشتريتها بواسطه بطاقه الائتمان، تمام؟ انت دفعت عن طريق الفيزا ولا عن طريق الكليك ولا اشي زي هيك يعني، تمام، وخصم فورا. ها الان دفعت له، قال لك ممتاز، بس هلمك اسبوع الجاي ان شاء الله اسبوعين، واذا سكر له مضيق مضيقين راحت عليه كمان اسبوعين ثلاث، تمام. ايوه، فما بيتم تسليم الذهب الان وحيازته ماديا، تمام. فلاجل ذلك هذا كمان ربا نسيئه، تمام، هذا ايضا لا يجوز. مثله كمان اليوم اللي بيسموه الناس بيع الذهب بالتقسيط، نفس هذا المبدا، تمام. فاذا اختلفت الاصناف هنا، ذهب اوراق نقديه كلها عله واحده، فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد، فيش تقسيط يعني، تمام، والله اعلم. أيوة، الإمام ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى مثل لها بأمثلة قديمة، قال منها كبيع صاع، وهذا مثال للربا الفضل، بيع صاع قمح بصاع قمح يعني متساوي، أو بأكثر، أو بيع درهم فضة بما دون درهم فضة، يعني مثلا غرام نفترض يعني بيع درهم فضة بنص درهم، قال له بعطيك النص الآن بتسدني إياه بكرة، بتسدني إياه بكرة درهم، يعني زي أعطيك دينار وتسدني إياه بكرة نص دينار، أو تعطيك اليوم نص وتسدني إياه بكرة دينار، هذا كله ربا. ليه؟ كله هذا اسمه ربا، اسمه ربا، ربا الفضل. عندنا مثال سئلت فيه دائرة الإفتاء، إنه في بعض الدوائر الحكومية يعني أو غير الحكومية، دوائر خاصة يعني، هي بيكون عندها سفرات لبرا البلد أحيانا لموظفينها ولا لكذا، وبتضطر تحجز لهم. طيب أيوة، شو بدها يعني؟ شو بتساوي هي؟ فهي عشان بتضطر تطلع برا وتحجز وكذا، والسعر العملة اللي بتتروح عليها أحيانا بيختلف، فهي بتضطر تأخذ ميزانية محددة، فبتروح على البنوك بتحكي لهم شوفوا أنا بدي أشتري، معي دينارات أردنية بدي أشتري فيها مثلا دولارات، فأنا من الآن بحكي لكم بدي أشتري الدولارات بعد شهر ونص، تمام، في المكان الفلاني بدي أصرف منه هناك وكذا، بس أنا بدي تبيعوني اليوم بسعر اليوم لأنه كل يوم بسعر هذا، فأنا ما أقدرش أضبط الميزانية تبعيتي، بدي أشتري منكم الآن بسعر الآن، يعني أشتري منكم الدولارات، تمام، وبعطيكم الثمن الآن، بس ما بستلمهم اليوم، بستلمهم بعد شهر ونص، تمام، وبسعر اليوم، تمام. فبيقول السؤال إنه تقوم الدائرة الفلانية باستدراج عروض من البنوك لتحديد سعر صرف عملة معينة زي الريال السعودي مثلا مقابل الدينار الأردني، تمام، وبيكون هذا لكل موسم ولمدة زمنية تصل إلى 10 أشهر. ليش؟ مشان يحددوا سعر واحد للريال أو للعملة هاي على مدار الموسم، تمام؟ أيوة، ليتم الإنفاق على شؤون الموسم وتفاصيلهم هاي بالريال مش بإشي آخر. ثماني، مشان حتدفع للبلد اللي بتروح عليها، تدفع لها هي نفقاتها بسعر ذلك البلد، بس هي ما بدهاش تأخر لذلك الوقت وممكن تنقلب عليها الأمور والمبلغ يرتفع كثير، فبدها من الآن، تمام، فبتشتري من الآن وتسلمه في ذلك الوقت، والسعر بالفترة هاي بيتقلب كثير يعني، تمام، فبدهم يكسبوا هم هذا التردد، هذا الاضطراب بدهم يتجنبوه من هسه بيكسبوا يعني، تمام. تلافي لظهور فروقات قد تؤدي إلى خسائر في الموسم حال ارتفاع صرف سعر ذلك تلك العملة، تمام، وبدهم مشان يثبتوا سعر موحد لقيمة العملة تلك مقابل الدينار، تمام. أيوة، شو الجواب الآن؟ أجابت دائرة الإفتاء كالتالي بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والبسم الله والحمد لله، قالوا الأصل في الشريعة وجوب التقابض وعدم التأجيل. شايفين قلنا قبل شوي إخواننا إنه أنت، أنا الآن دفعت لك دنانير، أنت سلمتني الريال بعد شهر ونص أو الدولار بعد شهر ونص، بس أنا شو كان فكرتي منه؟ أنا هذا السؤال اللي بيسأل، بقول لك أنا مشان إنه في فروق بالسعر، يعني سعر العملة اللي بدي أشتريها أنا عملة كل يوم بتغير سعرها، ممكن تطلع ممكن تنزل بحسب التقلبات الاقتصادية، تقلبات سياسية، كل هذا يعني بيغير السعر، فأنا بدي أتلافى هاي المشكلة، فبدي من الآن هان أحلها، بشتري منك الآن وبستلم منك بعد شهر، فأنا دفعت لك الآن وأخرت القبض بعد شهر، تمام، وكلاهما عملة يعني نفس العلة، تمام، وهي بنسميها أموال ربوية وجنسها واحد نفس الطبيعة يعني نسميها، تمام. أيوة، فبيقولوا الجواب الأصل في الشريعة الإسلامية إنه في العقود الربوية أو في الأموال الربوية وجوب التقابض وعدم التأجيل في عقود الصرف، تمام، عند اختلاف الأجناس واتحاد العلة. شو اتحاد العلة؟ الآن علة الربا في الأوراق النقدية بشكل عام هي كونها أثمانا.

تمام. فكل الأثمان هي بنسميها أموال ربوية. إذا كان مثلا دينار مع دينار بنقول لك هذه شروطها أصعب، إذا كان دينار مع ريال، دينار مع مع مع دينار كويتي، دينار مع دولار مثلا، بنقول لك الشرط أخف، وهو أنه إذا اختلفت الأصناف ما بنشترط عليك التساوي في المقادير. يعني ما بقول لك والله بيع ألف دولار بألف دينار، لا بقول لك فرق، يعني لو فاضلت ما عندي مشكلة، بس الشرط تتقابضوا في مجلس العقد، بتبيع ألف دينار بألف دولار تقبضهم وانت واقف، ما تأخر ليش إياهم يعني، تمام؟ وحتى لو انغلبت في السعر العقد هذا بنمشيه، لأنه مش مشكلة أنا في التفاضل، ما عندي مشكلة لو تفاضلت العملات المختلفة، يعني تبعت ألف دولار بألف بخمسة آلاف مثلا دينار، ما عندي مشكلة هذا عادي. يعني بعض البلاد أحيانا بغلى فيها سعر الدولار لقلته، بصير شحيح، بيشتروه مثلا بأضعاف سعر عملتهم، ما عندي مشكلة، هذا بنمشي العقد، بس بشرط يكون هذا إيه؟ التقابض في مجلس العقد. أيوة. فبيقول قال الإمام النووي أجمعوا أي العلماء على أنه لا يجوز بيع الربوي. المراد بالربوي يعني بنسميها الأموال الربوية، يعني الأموال التي يمكن أن يقع فيها الربا، تمام، على أنه لا يجوز بيع الربوي بجنسه وأحدهما مؤجل. يعني تبيع مثلا أنت اليوم تدفع لي دينار وأنا أدفع لك ذهب لبكرة، أو تدفع لي اليوم دينار وأدفع لك بكرة دولار، أو بكرة دولار مش اليوم. قال الإمام النووي رحمه الله أجمعوا على أن هذا لا يجوز، تمام، وعلى أنه أجمعوا أيضا على أنه لا يجوز التفرق، يعني التفرق قبل التقابض. التفرق يعني خلص كل واحد يروح بحال سبيله، سوينا العقد وإحنا لسه وبتعبنا عن بعض ولسه ما تقابضنا، نقول لك وقف ما تسوي العقد هذا. أجمعوا على أنه لا يجوز التفرق في مجلس العقد قبل التقابض إذا باعه جنس بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة. يعني مثلا أنت بعتني مثلا قمح مع شعير، علتهم وحدة بس الآن صاروا نوعين هذولا، تمام، نقول لك ما في مشكلة يتفاضلوا، بس في مشكلة ما تقبضش في مجلس العقد، لابد يتقابضوا في مجلس العقد، تمام. قال كالذهب بالفضة، يعني لو بعتني مثلا أنت 10 جرامات ذهب ب 150 جرام فضة ما عنديش مشكلة، بيع هذا عادي جدا، بس ممنوع أنك تأخرهم تقابضهم على مجلس العقد وأنت عند نفس المحل وتقول وقف يا عمي وين الفضة؟ قال له هاي الفضة، قال له هاي 10 جرامات ذهب مني، أعطيني 150 جرام فضة، تمام، وانت واقف بتاخذهم، ممنوع تأجلهم لبعد ساعة، تمام. الله أعلم. والإمام النووي رحمه الله تعالى ينقل الاتفاق على ذلك، فبنوا عليها الدائرة الآن دائرة الإفتاء حفظهم الله تعالى، أنه لا يجوز الاتفاق على صرف مستقبلي. الآن هو الصور اللي سألناها أنه أنا بدي أجي يا مولانا أشتري دولارات، بس بدي أشتريها أنا بحاجتها بعد شهر، ما بدي إياها الآن، بس أنا بصراحة بعد شهر بضمنش راح يصير معي، فمن هسه بدي أشتريها وما بدي أستلمها الآن. بقول لك يا سيدي المصرف أنت خذ من 10,000 الآن. وحقيقة البنوك والكذا أحيانا يعني بيغامروا، بقول لك أنا بصراحة بعطيه بسعر اليوم ممكن يرتفع بذلك اليوم فبكون ربحت أنا، تمام، فهم هيك بتكون أرباحهم البنوك أو الجهات اللي ممكن تساوم يعني وتخذ منك عروض. فبتقول له أنا الآن يا سيدي بدفع لك دنانير وبوقتها بصير زحمة عليها وكذا، بضمن شو راح يصير، فمشان أضمن من الآن هاي الألف دولار وبتسلمنيها بوقتها، تمام، وبسعر اليوم مش بسعرها، مشان أنا ما كمان تتناقض علي الأمور. نقول له ممتاز. فالآن بيقول الإفتاء هنا فلا يجوز الاتفاق على صرف مستقبلي بسعر معين لأن ذلك يعتبر من ربا النسيئة، تمام. قال ويجب أن يتم الصرف بسعر يوم التقابض. فعن ابن عمر رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة رضي الله تعالى عنه عنها وعنه، فقلت يا رسول الله رويدك أسألك إني أبيع الإبل بالبقيع بمنطقة البقيع، فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير، تمام، أخذ هذه من هذه. يعني أحيانا ببيع بعطيه دنانير وبأخذ منه ذهب، أحيانا بعطيه ذهب وبأخذ منه بعطيه ذهب وبأخذ منه فضة، أحيانا بعطيه فضة وبأخذ منه ذهب حسب الموجود عندي وحسب حاجتي يعني، تمام. أخذ هذه يعني فضة من هذه وأعطي هذه من هذه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء، تمام. هذا رواه أبو داود. وبناء على هذا إخوانا في الإفتاء الله يحفظهم قالوا لا يجوز شرعا أن يتم التعاقد بين طرفين على صرف مستقبلي، يعني تسوي عملية صرف بعد شهر مثلا، مثلا بين الدينار والدولار مع تحديد سعر معين للصرف على مدار مدة زمنية معينة، وذلك لعدم وجود التقابض ووجود الحلول والتي هي شروط لابد من توافرها في إجراء العقود في الأموال الربوية. وأما مجرد

المواعدة غير الملزمة في الصرف فلا مانع منها شرعا. بمعنى أنت يعني جيت لعند البنك أو عند الصراف قلت له اسمع يعني أنا بديك تراعيني، قال لك مرحبا شو بدك مني؟ قال لك قلت له أنا زبونكم وبشتغل عندكم، بصراحة أنا بحاجة فلوس بعد شهر، وأنا سمعت أنه في بذلك بتكون موسم يعني

ذلك اليوم. فأنا من هسه بقول لك يعني أنا وياك صحبة وأنا زبونكم وكذا، ديروا بالكم علي تمام. وتوعدت أنا وياه هذا الأخ إنه وقت ما باجي إنه يصرف لي وراعيني تمام، ما في مشكلة، هذا الموعد غير الملزمة فلا مانع منها شرعا، والله أعلم. أيضا استشهدوا إخواننا في الإفتاء الله يحفظهم بالمعايير الشرعية لهيئة المحاسبة الإسلامية والمراجعة الإسلامية اللي هي أيوفي يعني تمام، وهي شريطة ألا يقترن بالوعد ما يدل على أنه عقد، مجرد يعني شومة يعني تبرع محمود يعني إكرامية منه، مش أكثر من أنه مش مجرد عقد يعني تمام، ولا يجوز أن يكون عقدا، والله أعلم. هنا أيضا يعني كله هذا أمثلة على الأموال الربوية التي قلناها قبل قليل. هناك أيضا مسألة يعني أيضا وردت للإخوة في الإفتاء، وأنا أستشهد بهذه المسائل لأنها واقعية وقريبة علينا، يعني أنه في جمعية يعني لها صفة معينة أعطتها هيئة معينة أو جهة معينة، قال لهم هاي فلوس، هاي 10,000 دينار، أنتوا يا جمعية مولوا فيها مشاريع صغيرة تمام، واحد من بده يشتري له مثلا آلة خياطة، واحد يربي له كم راس غنم مثلا وكذا، أنتوا بتعطوهم فلوس إنه هو يسوي مشروع صغير ويمشي حاله فيه، أنتوا قرضوهم تمام ورجعوا أنتوا يعني خذوها منهم، منه بتيسروا عليهم وبتكسبوا أنتوا كمان، فبتصير عندكم أشبه بالتمويل، يعني أنت بتتبحبح بالأرباح بتيجيك وبنفس الوقت أنت بتمشي يعني. أيوة، فهي شو بتقول هاي المؤسسة؟ عمليا هم المطلوب منهم انهم يعطوا يشتروا سلع ويبيعوا الناس تمام. هم بقول لك الناس ما بدهم سلع، الناس بدهم فلوس، فانا ليش امط هالمطه؟ باجي بقول له قديش بدك انت؟ 1000 ليره، خذ هاي ال 1000 ليره، روح سوي مشروعك لحالك تمام. ايوه، فبتقول لتقوم باقراضها لمن يريد، يعني علما بان اغلب اللي بيجوا على هاي الجمعيه هم بدهم المبالغ نقدا تمام. والشرط في الجهة الممولة اللي أعطتك 10,000 للجمعية هاي، قالت لهم أنا ما عندي مشكلة، هاي 10,000 أعطيكم إياها بشرط لما بتقرضوها لحدا تربحوا نسبة 5% تمام. فإحنا الآن إذا بدنا نعطيها نقد بنقد لازم أنا أعطيه 1000 أقول له سدوا 1050 تمام. فالآن بناء على ذلك أنا بدي أخذ عقد ربوي، هذا صار تمام. فالآن هل هذه المعاملة جائزة؟ هيك السؤال، وأظن هذه واضحة مش كثير بتتأمل يعني. فأجابوا إخواننا أنه كل قرض، هيك الجواب، كل قرض يتم الوفاء به مع زيادة مشروطة يعد قرضا ربويا تمام. دك 1006 و1050 ربا تمام، سواء كانت الزيادة قليلة ولا كانت كثيرة. اتفق العلماء على القاعدة الفقهية المشهورة، كل قرض جر نفعا فهو ربا، ولا يوجد مسوغ شرعي يجيز للمسلم أن يتعامل بالربا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وبناء على ذلك فإن الصورة التي تريد الجمعية هذه أن تتعامل بها هي ربا محرم، لما روى جابر رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء، والله أعلم. ثم قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى والربا حرام، هكذا قال يعني. ثم قال وإنما يكون في الذهب والفضة وفي المطعومات. احنا ذكرنا سابقا انه لابد سننبه ان شاء الله على شو هي الاموال التي يجري فيها الربا. يعني مثلا لو جيت انا ابيع هذا اللابتوب بلابتوب، هل هذه اموال ربوية يشترط فيها الربا؟ لو بدي ابيع مثلا هذا الميكروفون هذا بميكروفونين ثلاث مثلا، بصير لازم يكون هذا ربا؟ يعني هل يمكن ان يجري فيها الربا ولا هو يجري في سلع محددة تمام؟ هذا رح نوقف عنده ان شاء الله تعالى. اما بالنسبة للربا قال الشيخ فحكمه حرام. قال الإمام ابن حجر الهيثم رحمه الله تعالى هو من أكبر الكبائر، هذا أول شيء، فإن أكبر الكبائر على الإطلاق الشرك بالله، ثم قتل النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق، ثم الزنا، ثم الربا، وهو من أكبر الكبائر صلى الله عليه وسلم. قال العلماء ولم يحل في شريعة قط، لقول الله تعالى وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، أي في الكتب السابقة، فهو أيضا من الشرائع القديمة وليس شريعة مخصوصة بأمة الإسلام تمام. قال العلماء ولم يؤذن الله تعالى في كتابه العزيز أحدا بالحرب سوى أكلته وسوى الذي يحارب أولياء الله، فلهذا قيل إنه يدل والعياذ بالله على سوء الخاتمة، نسأل الله السلامة. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي تلوناه قبل قليل لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. قال الإمام ابن حجر الهيثمي رحمه الله تعالى يعني مبين
يعني حكم ذكرها العلماء

0: في تحريم الربا. في شيء إخواننا مهم، إنه في شبه اتفاق عند عقلاء البشرية، شبه اتفاق إنه الربا الفاحش ممنوع. هذا قدر متفق عليه بين الإنس من العقلاء كلهم. والفاحش بيختلفوا فيه، يعني أقصى الفاحش ما بيزيد على 25%. يعني هذا القدر من الربا البشر متفقين إنه فاحش وإنه جريمة، وبعض الدول بتعاقب عليه، تمام؟ فبالتالي هذا القدر نلاحظ فيه إخواننا إنه البشر يدركون خطورة الربا، تمام؟ لكن سبحان الله، وين غرقت البشرية؟ غرقت في أنها رضت بالقليل، لكن هذا القليل ما عاد قليل. مع كثرة الصرف والفلوس والحركة النشطة الاقتصادية عمليا صار هذا يتوسع، فهم ظنوا أن القليل منهم لا يؤثر، والواقع أنه أثر وضر البشرية وأسقطها في نكبات خطيرة، تمام؟ فبهمنا هذا المعلومة إنه البشر لا يخالفون الإسلام في أصل أن معاملة الربا مضرة، تمام؟ بس هم بيقيدوها بالفاحشة الكبيرة يعني، واللي كانت فعلا تجري في قريش، تمام؟ لكن ما أجمعت عليه الأمة أن قليل الربا وكثيره سواء، فيش فرق بينهم. هذا اللي ميز المسلمين. فعلا في بعض الدول بتنزل عن 25%، يعني هي بتبيح لها 5-6%، تمام؟ البشر عم بيحاولوا اليوم، كثير من المؤسسات الاقتصادية والمفكرين وبعض الفلاسفة غير المسلمين بيفكروا أنه يتخلصوا من هالآفة، لأنه هم عم بيشوفوا أنه الفلوس قاعدة تكثر جدا، وعلى أرض الواقع هي مش كثيرة، بس اللي بسموه التضخم هذا، وكأنه هذا حوت بده يقع على البشرية. متخيل هذا؟ يعني هذا هاي الآفة الخطيرة ممكن تتسبب لنا بذلك. فلأجل ذلك كل البشر، في كثير فلاسفة ومفكرين اقتصاديين عم بيفكروا أنه هذه يعني معضلة، فلازم تفكروا بحل عند يعني كثير حلول عند البشر يعني. فالعلماء في السابق كانوا يذكروا، يمكن بعض علمائنا ما كانوا يتخيلوا بعض المشكلات الاقتصادية اللي ممكن تنشأ عن الربا، زي ما شفناها اليوم في واقعنا المعاصر، وزي ما شافوها غير المسلمين حتى من الاقتصاديين وغيرهم. وحركة سعر الفائدة اللي بيسووها البشر اليوم هي أشبه بس بأنه يحاول ما يسقطش سقوط سريع بس، واللي هو عمليا اعتراف بأنه هذا الربا عم بيأكلنا وإحنا مش قادرين نتحمله يعني، تمام؟ فبيقول الإمام، وإن كان بعض الناس اليوم ممكن يعني لقلة معرفتي وكذا ممكن يدعي يقول لك لا هاي البشر ممشي حالة، لا هي مش ممشي حالة، هي بتستنى الوقعة بس، تمام؟ بيحاولوا يأخروا السقوط فقط، ولا كلهم متفقين على أنه السير بهذه المسارات أدى إلى يعني إلى تعثر البشرية اقتصاديا بسبب هذا النوع من التعثر. وأنه سبحان الله أنه البنوك اللي كانت تتعامل بالقوانين الإسلامية وأحكام الإسلام في المعاملات وتجنبت الربا كانت هي أقل البنوك وأقل المصارف في البشر كلها تأثرا وتضررا بالنكبات الاقتصادية اللي صارت لأنه سببها الربا، تمام؟ والله أعلم. العلماء بيقولوا أنه طب علة أو حكمة تحريم الربا هي شو؟ ليش؟ يعني ليش رب العالمين خاص القرآن الكريم يعني تغلظ الموضوع، يعني تعامل معه بنوع من الحدة العالية، تمام؟ تعامل بها فقط مع الكبائر الفاحشة يعني، فوضع الربا في مصاف الجرائم الكبرى يعني، تمام؟ فلماذا؟ أول شيء العلماء بيقولوا حقيقة إنه هناك جزء من حكم تحريم الربا بالنسبة لنا تعبدي. تعبد يعني ما نعرف ليش، يعني مش ممكن نحصي كل الأضرار اللي ناشئة عنها. اليوم حتى البشر حقيقة يحصون، يعني بيحاول يحصوا، بس ربما هناك يعني مطبات ضخمة اقتصادية قادمة ما حدش متصورها ناشئة عن هذه الآفة. لأجل ذلك كان هناك سؤال إنه لماذا حرم الربا؟ ما هي الحكمة منه؟ ما الجدوى؟ تمام؟ هذا يعني جوابه طويل، ذكر الإمام ابن الهيثم رحمه الله تعالى بعضا منه، نتوقف عليها إن شاء الله تعالى وعندها وعلى ذكرها في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وجزاكم الله خيرا.
1: فقه المتون، رواق الشافعية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور المعتصم بالله السليمان، المدرس في كلية الفقه الشافعي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

يا رب على صراطك قد يممت إقبالي، فأنت مولاي في حلي وترحالي. ربي بغيرك ما أشركت في نسكي، ولا كفرت بأقوالي وأفعالي. آمنت أنك ربي واحد أحد، عليك معقودة في العفو آمالي. من غيرك المتعالي في جلالته، والأول الآخر الجبار والوالي؟ ومن سواك له الأكوان ساجدة، ومن سواك استوى في عرشه العالي؟ يا مالك الملك، من إلاك أبدعه؟ وإن تشأ تفنه في التو والحال. ربي حنانك بي رفقا، وخذ بيدي. ربي حنانك بي رفقا وخذ بيدي، هون علي مشقاتي وأحمالي. أطلق جناحي طالت وحدتي وقست، ولا تذرني وحيدا قيد أغلالي. سألتك الصبر، إن مسني حزن، فلا تدعني كثير القلب والبال. لا يظلم الدرب في سعي إليك، فمن سناك تشرق بالإيمان أوصالي. لم أشكو يوما، لما الشكوى أرددها، وأنت أعلم يا ربي بأحوالي. إني سألتك يوم البعث مكرمة، ألا تؤاخذني عن سوء أعمالي. إن كنت أقللت في دنياي من ورعي، فاغفر بعفوك يوم الحشر إقلالي. فيوم ألقاك هل إلاك يشفع لي؟ وليس يشفع لي جاهي ولا مالي. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وتب علينا واغفر لنا وارحمنا، يا أرحم الراحمين.

وكم لك من فضل علي ومنة وحاشاك أرجو منك عفوا فأحرم

موئل

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس من

不要啊。ما كان ميلاد الرسول المصطفى

رحماك يا ربي إني وزورقي والخطايا في لجة ليس فيها من الضياء بقايا جفت وغاضت ولكن ما زلت أسجي رجايا ما زلت أسجي رجايا.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.

0: كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلي وسلم وبارك.

0: وعلى سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها حين يصبح وحين يمسي 7 مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.
1: فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا البرنامج على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي ومجد الزعبي من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، أيضا الزميلة أماني الكعابنة من الإعداد والتنسيق، الإشراف العام الزميل الدكتور مارك حياصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف الدويري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود واللواء المعقود والموصوف بالكرم والجود، من هو في الأرض محمد صلى الله عليه وسلم وفي السماء محمود. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. إخوة الإيمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في برنامج فتاوى على الهواء، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام. ونستقبل الاتصالات على هاتفي البرنامج 47 47

0: 41 201 و 47 47 202. ويسرنا في بداية هذه الحلقة أن نرحب باسمكم بفضيلة الدكتور صفوان عضيبات المفتي في دائرة الإفتاء العام. حياكم الله دكتور.
1: حياكم الله يا سيدي، مرحبا الله. بكم فضيلة الدكتور زايد الدويري.
0: حياكم الله فضيلة الدكتور، وجهود مباركة لأصحاب السماح والفضيلة في دائرة الإفتاء العام. حياكم الله، يعطيكم العافية. نبدأ بالأخي سعد بالاستقبال الاتصالات. السلام عليكم ورحمة الله.
2: ألو، السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي الكريمة.
2: عندي سؤال لو سمحت.
0: تفضلي.
2: بس أول شيء بحب أذكر بالصلاة على النبي.
0: اللهم صل على سيدنا محمد.
2: سؤالي هو في شخص عامل مسابقة وفي شخص شارك معاه، يعني هذا الشخص إذا بيجيب أرقام كثيرة رح يربح في هاي المسابقة، يعني رح يربح يا مصاري يا منتجات تجميل. يعني هل هذول الأشخاص يعني اللي يبعثوا لهذا الرقم اللي عمل المسابقة من طرف الشخص اللي شارك فيها، هل عليهم إثم يا شيخ؟
0: يعني بيدفعوا شيء لما يبعثوا مثلا يتواصلوا، بيدفعوا ولا فقط اتصال؟ أو كيف طبيعة المشاركة؟ يعني في دفع فلوس ولا ما في دفع؟
2: لا يعني هذول الأشخاص يعني كيف أنا بالصوت عمي؟
0: لا أنا سؤالي إنه طبيعة المشاركة، يعني بتصلوا اتصال وبدخلوا على السحب ولا انه في مثلا في دفع فلوس في امر معين؟
2: لا يعني هذول الاشخاص اللي يبعثوا لهذا الشخص ما لهم شيء، يعني
0: واضح سؤال دكتور.
1: تمام، ما فيها دفع مصاري
2: بس يعني بس انه يعني انه تبعت انه انا يعني من طرف يعني من طرف هذا الشخص اللي شارك معك.
0: تمام، قصدي انه في دفع فلوس بتدفعوا شيء لما تشاركوا؟
2: لا انا لما اشارك لا يعني الا اللي اجى من طرفه، يعني اللي شارك مع المسابقة هو اللي يعني بيربح إذا يعني بيجيب أرقام كثيرة. يعني
0: إيش بيجيب أرقام كثيرة؟ يعني نقاط قصدك؟
2: إيش؟
0: نقاط؟
2: لا أشخاص كثير يعني بيشاركوا معاه، أشخاص كثيرة معاه. يعني
0: السؤال شوي مش واضح دكتور. صح؟
1: بش كثير يعني حبذا لو أنها تزور دائرة الإفتاء العام وتقدم السؤال بشكل مكتوب وفي تفصيل أكثر.
0: مش واضحة الصورة بصراحة، مش واضحة يعني
2: السؤال.
0: نعم تفضلي وضحي إذا عندك توضيح. أيوة تفضلي.
2: نعم، هلا يعني هي في شخص عمل مسابقة، في مندوب ثاني يعني شارك معاه، ماشي؟
0: تمام.
2: هو بعث هذا المندوب بعث للأرقام اللي معه إنه شاركوا مع هاي اللي عملها مع هذا اللي عمل المسابقة، بعث الرقم مشان إذا هو شاب أرقام كثيرة أشخاص كثير وبعثوا لهذا الرقم اللي عمل المسابقة انه رح يرجع يربح ويعني ياخذ مصاري، او صراحة ما بعرف يعني شو ياخذ يعني.
0: نعم.
2: هل انه هذول الاشخاص اللي بدهم يشاركوا؟
0: تمام، خير ان شاء الله.
2: يعني عليهم اسم يا شيخ؟
0: تمام واضح، تسمع اجابه من الدكتور ان شاء الله وتوضيح، تكرمي. حياكم الله، اتصال اخر. السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله.
3: طب العمر انا عمري فوق 80 سنه، حوالي 85 سنه،
0: وبدي
3: ثلاثه تحصل لي. السؤال الأول إن أنا الوضوء أول باب أصلي على كرسي. نعم. اللي بتوضيني مراتي.
0: نعم.
3: هل لما إذا لمستني هل تبطل الوضوء ولا لا؟
0: نعم. تمام،
3: هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل يحق لي إني أجمع الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء في وضوء واحد؟
0: يعني حالة صحية ولا مثلا عندك شيء معين؟
3: أنا مريض، عفوا أنا مريض وما بقدر إلا إذا ساعدتني.
0: سلامتك إن شاء الله.
3: إذا ساعدتني هاي المرة، ما ساعدتني ما بقدر.
0: تمام، الظهر والعصر.
3: الظهر والعصر أساس إنه مشان أصلي.
0: تمام.
3: والسؤال الثالث اللي هو وين نسيته، إذا بالنسبة للعشاء.
0: نعم.
3: بحكي للمغرب والعشاء أجمعهم نفس الكلام.
1: تمام.
0: نعم، سلامتك إن شاء الله عم الحاج.
1: سلامات إن شاء الله.
0: حياكم الله. تسمع الإجابة إن شاء الله. اتصال آخر. فتاوى، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: الله يعطيك العافية ويجزيك الخير عنا.
0: الله يعافيك، حياكم الله.
4: نبدأ بالصلاة ونذكر بالصلاة على النبي.
1: اللهم صل على سيدنا
4: محمد. عندي ثلاث أسئلة سريعات إن شاء الله.
0: تفضل.
4: أول سؤال، أنا بشتغل على تاكسي وبأذن أحيانا الظهر، هل أؤثم إذا مثلا أخرته مثلا ظهر واحد إلا ثلث، أخرته للثنتين ثلاث، ما فيش إشي ضروري بس إني أنا شغال؟ هذا أول سؤال. السؤال الثاني، بنتي صيدلانية بدها تأجر الشهادة، شهادة الصيدلي، يفتح عليها حدا على اسمها

0: صيدلية، هل هذا في حرمة؟ والسؤال الثالث، أنا سكان إربد وعندي شريط قطعة أرض في عمان، يعني في أطراف عمان، جيت العام لقيتها مزروعة ما بعرف مين زرعها. برضو السنة نفس الإشي، يعني أنا حتى بقدرش أقعد فيها من الزرع، زارع حق قمح أو شعير، بقدر أنا مثلا أني أنا أزيل هذا الزرع لأنها أرضي.
1: طب هذه الأرض يعني داخل تنظيم يعني مفروز ومعك قشان صح؟
0: نعم صحيح،
1: باسمك.
0: صحيح.
1: نعم، يعني من خلال قطعة الأرض، يعني من خلال الجيران الموجودين غاد، عرفت إنه
0: ما
1: مين
0: في،
1: زارع؟ ما استفسرت عن الموضوع يعني؟
0: والله ما في، في حد شخص واحد اللي ساكن بالمنطقة، في منطقة بعيد شوي، سألته قال لي والله ما باع، هذا متعود من زمان، أنا شريته لي سنتين، قال لي هذا متعود من زمان، بيجي بزرع وبحصد وما حدا بقول له به. فأنا
1: تمام.
0: يعني
1: نعم، يعني هو بفكرها بجد مش مبيوعة
0: ما عندي علم والله
1: شكله.
0: شو
1: نعم،
0: بفكر.
1: تمام، تسمع التوجيه أو الحكم من الدكتور إن شاء الله. تكرم،
2: إن شاء الله.
0: شكرا لك الله يبارك.
1: العفو، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. باتصال آخر، السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يحفظك. سيدي نذكر بالصلاة على النبي
1: عليه الصلاة والسلام.
2: سيدنا محمد
3: صلى الله عليه وسلم. سيدي في عندي سؤال.
1: نعم.
3: بالنسبة لصلاة القضاء للإنسان اللي يعني كان بزماناته ما يصلي لغاية 20 22، خلينا نقول هذا يعتبر كما سمعنا من العلماء إنه هذا دين على الإنسان. سيدي الصلاة هذه إذا كان في وقت مثلا فراغ ما قبل خلينا نقول أذن الظهر، في الآن في ثلث ساعة وربع ساعة، هل يجوز لي إني أصليها قبل المفروضة القضاء، ولا لازم أول شيء أصلي المفروضة كونه في متسع يعني، ولا أصلي المفروضة بعدين أصلي القضاء اللي بهالزمانات مثلا ما صليته؟ والله يجزاك الخير.
1: بس سؤال الله سؤال سؤال ولحضرتك. نعم. حكيت إنه في ربع ساعة قبل الظهر، يعني بدك تصلي يعني قبل الأذان؟
3: قبل، لا بعد الأذان.
1: القضاء،
3: القضاء الفترة اللي ما بين الأذان وبين الإقامة للصلاة المفروضة.
1: فهمت عليك أنت، عشان حكيت في وقت فراغ قبل الظهر، قبل يعني قبل الإقامة. نعم نعم، قبل الإقامة.
3: نعم والله. الله يجزاكم خير، نفع الله بكم،
1: حياكم الله، أهلا وسهلا بكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. اتصال آخر ثم نجيب إن شاء الله. السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك، حياكم الله.
4: الله يسلمك أخي الحبيب، حييك انت والشيخ.
1: الله يحييك،
2: حياكم
4: الله. الله يسلمك يا رب. سؤالي، انا بسوق على تاكسي.
1: نعم.
4: احيانا بركب راكب وسهوا يسقط منه مثلا حبه بندوره، حبه خيار اذكيه.
1: نعم.
4: وغير مرئيه الي، يعني بيجي راكب ثاني بقول لي في هنا حبه بندوره، في حبه خيار، وبخليها بالسياره، هل اكلها اؤثم عليه مثلا؟
1: نعم،
4: هذا السؤال الاول. نعم. السؤال الثاني اللي أنا ممكن يكون توضيح للسؤال الأول للأخت اللي كانت المشاركة الأولى، في مسابقات على الإذاعة بتصير من غير دفع مصاري، بأخذوا الأجوبة من خلال المستمعين وبعملوا قرعة في نهاية الحلقة وبطلع فائز، هون ما في دفع، لكن هل عليها إثم أو لا؟ الاتصال يكون من جهاز التليفون، من خط أنا عبيته بداية الشهر، كل بداية شهر بعبيه. النية مش نية أني أشارك المسابقة، النية أني أكون متواصل مع الناس في التليفون، لكن إن جاءت المسابقة شاركت.
1: بس بتعرف أنه بجوز يعني سؤالها ما ذكرت أنه موضوع إذا ذكرت أنه في مندوب في الموضوع، يعني في واحد شخص عنده مسابقة وبطلب منها، يعني السؤال بجوز فيه خلاف بالصيغة بجوز بينك وبينها.
2: سؤال آخر، هذا
1: سؤال آخر
2: غير سؤال،
1: لكن سنجيبك إذا عندك هذا السؤال.
4: هذا عندي،
1: راح نجاوب على سؤالك، سؤال أخت الكريم إن شاء الله.
4: أنا هذا عندي،
1: بس الحالتين في اختلاف بينهم.
2: نعم.
1: تكرم، تسمع الإجابة إن شاء الله. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. فضيلة الدكتور، عودة إلى سؤال الأخت الكريمة، يعني هي حضرتكم وجهت أنه إذا في تفاصيل معينة مسبب معينة تراجع دائرة الإفتاء، لكن هي يعني لعله الإطار العام عندها يعني قد وضح شيئا ما أمامكم.
2: تمام.
1: فما بعرف أنه طريقة الاشتراك في هذه المسابقة وبالآخر يعني يربح هذا الشخص.
2: تمام.
1: نعم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان في أردن الخير والعلم والعطاء. آمين آمين. بالنسبة لسؤال المسابقة، سؤال الأخت طبعا يعني جزم

0: غير واضح.
1: نعم.
0: حاولنا يعني أن نستوضح، لكن يبدو يعني أنها لم تتصور المسألة حتى نستطيع أن
1: صحيح.
0: نحكم عليها.
1: نعم.
0: والحكم على المسألة فرع عن تصوره.
1: عن تصوره.
0: لكن يعني للمسابقات، إحنا عندنا فتاوى في دائرة الإفتاء العام بشكل عام تكلمت عن ضوابط هذه المسابقات، فمنها أن تكون الجائزة من طرف ثالث أو من أحد المتسابقين دون أن يدفعها جميع المتسابقين، ما يكون في دفع من الجميع، بمعنى احتمالية الربح والخسارة من كل متسابق.
1: نعم.
0: منها أن لا يترتب على المشاركة دفع مبلغ لأجل احتمال الفوز.
1: نعم.
0: وهذه دائما أنا بدفع زيادة عن اللزوم، شو هدفي؟ الفوز. منها أن تكون المسابقة في أمر مباح، فلا يجوز أن تكون في محرم أو تؤدي إلى محرم. منها أن لا تشتمل على غش أو تدليس أو ظلم، ما يكون فيها أي نوع من أنواع الغش. أنا في السؤال الأول كأنني يعني فهمت موضوع أنه في زيادة شيرات مثلا على حساب
1: نعم
0: معين.
1: نعم.
0: ونعم، وهذا يتيح للفوز أيضا بجائزة.
1: نعم.
0: فالآن أنا على ماذا أشير وما الذي أشير له؟ وهل هذا مثلا على سبيل المثال منتج، لنفرض أنه منتج، هذا المنتج بش أصلي؟ ما هو أصلي؟ هذا المنتج مثلا مغشوش، فهل يجوز لي أن أشير له وأعمل له مشاركات كثير مع أنه مثلا مغشوش؟ هذا تشجيع بيكون للغش وهو غير جائز. ومنها أيضا الضابط الأخير أن ألا تنهي عن ألا تنهى عن واجب شرعي أو حق واجب، وأن تكون الجائزة معلومة أيضا ومشروعة، قيمتها معلومة.
1: نعم.
0: والجائزة نفسها أيضا ليست محرمة إنما هي مشروع، وهذا مأخوذ من قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر وهو الميسر، الميسر هو القمار. فالمقامرة هي احتمالية الربح والخسارة مقابل أنا شيء دفعته، يعني احتمالية أني أخسر هذا الشيء اللي دفعته. فإذا كانت هذه الشروط، يعني قد تكون الأخت إن لم نستطع تصور مسألتها، هي تستطيع أن تحكم عليها من خلال هذه الشروط، أو تراجعنا.
1: صحيح.
0: وتفصل التفصيلات الكاملة.
1: نعم.
0: المتعلقة بالسؤال.
1: وإذا ربطنا مع السؤال الأخير الآن ذكره الأخ الكريم، موضوع أنه ما في دفع، نفس الضوابط الدكتور، نفس الإطار، نفس هذا التأطير للسؤال الأخير في موضوع أنه
0: نعم.
1: ما بيدفعوا، فقط يقوم بالاتصال بالجهة التي يعني تنظم المسابقة، وأجوبوا أسلوب بعملوا قرعة آخر الحلقة أو آخر المسابقة وبربحوهم.
0: إن كان الأمر كما ذكر فهي جائزة أيضا، هناك يعني نركز على الشروط كاملة، منها أيضا إنه المكالمة هذه هل يرتفع سعرها ولا ما يرتفع سعرها. إذا كانت بنفس سعر الدقيقة العادية فلا يؤثر، أنا عم بتصل على مؤسسة معينة أيا كانت، وهناك احتمالية فوز، لكن لا يوجد هناك احتمالية خسارة، لا أخسر مبلغ ولا أخسر أيضا ما دفعته زيادة. مثلا ما في زيادة في دفع الدقيقة، الدقيقة مثلا سعرها قرش في قرش، مش في 60 قرش أو 70 قرش إلى غير ذلك.
1: نعم. يعني واضح هذا التأطير حسب ما تفضلت به دائرة الإفتاء العام حسب هذه الضوابط.
0: نعم.
1: دكتور، والأخوة الكرام إذا عندهم تفاصيل لمسابقة معينة بتفاصيل أخرى ممكن يعني يراجعوا مكتب الإفتاء في أي منطقة قريبة منهم إن شاء الله ويأخذ الجواب. السؤال بالنسبة للأخ الكريم هو يعني يتوضى، طبعا يتجاوز عمره 80 عام، يقول: أصلي على كرسي نظرا لأوضاعي الصحية، تقوم زوجتي ب يعني الاستعانة بها بالوضوء.
0: نعم.
1: يقول: حكم الوضوء إذا لمسته زوجته.
0: الآن يعني إحنا بداية نسأل الله تبارك وتعالى لأخينا السائل.
1: نعم.
0: الشفاء الكامل بإذن. آمين. الله عز وجل، وأن يعافيه الله تبارك وتعالى مما ابتلي به، وعليه أن يصبر على هذا المرض، نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفيه. الآن مسألة يعني هذا المريض هو صاحب حاجة الآن بمرضه وصاحب ضرورة، فعندما يتوضأ أولا لا يستطيع أن يتوضأ بنفسه، إذا كان في حل أنه يوضئه ابنه مثلا أو بنته اللي هم المحارم الذين لو كان هناك لمس يعني لا ينقض الوضوء لا بأس، لكن احتاج أن توضئه زوجته. عند الشافعية بقصد أو بغير قصد ينقض الوضوء، لكن في مثل حالته يعني نفتيه على مذهب غير الشافعية السادة الحنفية،

0: بأنه لا ينقض وضوءه حتى لو كان بقصد، فكيف وهو مجرد وضوء يعني.
1: وضوء. نعم
0: فنقول للأخ السائل يعني هذا اللمس إن شاء الله تعالى لا ينقض وضوءك أيضا بحكم الضرورة والحاجة اللي أنت يعني تعيش فيها، نسأل الله لك
1: آمين.
0: الشفاء. وموضوع الثاني سأل عنه أظن
1: نعم، الجمع
0: جمع
1: بين الظهر
0: الصلوات،
1: والعصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد.
0: والله أيضا القاعدة عند الشافعية أنه لا جمع بين الصلوات لعذر المرض، لكن هناك فتوى للإمام النووي رحمه الله تعالى ونص عليها في كتابه المجموع بأنه يجوز لصاحب العذر مثل المرض أن يجمع بين الصلوات بسبب هذا المرض. فأيضا يعني نفتيه بذلك بأنه يجوز له أن يجمع بين هذه الصلوات ما دام صاحب عذر مرض، نسأل الله له الشفاء بإذن
1: آمين
0: الله عز
1: آمين.
0: وجل.
1: بالنسبة إلى الأخ الكريم، يقول يعني هو سائق تاكسي، يسأل عن الصلاة، أداء صلاة الظهر بعد أن يؤذن، بحكم عمله لا يوجد شيء ضروري، يقول إنما هو شغال على التاكسي، يؤخر الصلاة يعني من أذان الظهر، إذا أذن 12 و1 إلى 3 مثلا، هو للساعة 2 3 حتى يصلي الظهر.
0: نعم، هي يعني الله عز وجل يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا،
1: موقوتة.
0: فلها وقت معين،
1: نعم.
0: وعلى المسلم الذي يعني يعطي الصلاة أولوية في حياته أن يكون لها دائما هذه الأولوية وهذه الأهمية في حياته، فيقدمها على ما ليس بضروري ولا بحاجة شديدة جدا يعني. خاصة احنا بنتكلم عن مسألة الوقت، نعم فيه سعة
1: في موسع.
0: يعني،
1: نعم.
0: احنا بنتكلم عن وقت من صلاة الظهر إلى صلاة العصر، له أن يصلي الظهر إلى ما قبيل صلاة العصر، لكن هناك وقت استحباب وهناك وقت يعني وقت فضيلة، وقت كراهة، ووقت قد يصل إلى التحريم. فإذا أنت أخرتها إلى آخر الصلاة بغير عذر مقبول، هذا أنت انتقلت إلى وقت التحريم، بمعنى أنك تأثم بتأخير الصلاة لغير عذر عن وقتها. فالعمل بحد ذاته، العمل على التاكسي، وهو الذي قال عن نفسه، قال يعني مش هالإشي الضروري،
1: صحيح. نعم
0: لا، الأولوية للصلاة أن
1: نعم
0: تصليها بوقتها
1: نعم
0: متى ما أذن. يعني لو عود نفسه الإنسان على هذا الأمر يصبح قاعدة في حياته، متى أذن يصلي، ولو أخرها قليلا يعني ضمن وقت الفضيلة
1: نعم
0: خلال أول نصف ساعة مثلا أيضا لا بأس،
1: نعم
0: لكن أن يؤخرها عن وقتها بئثم إذا
1: نعم
0: كان لآخر الوقت.
1: لآخر الوقت.
0: وأحيانا بعضهم أنا أشاهده بعيني يعني يصلي والعصر يؤذن، بيكون لسه الله أكبر لسه عم بيصلي الظهر، فهذا يعني لا شك إذا دخل الوقت الصلاة التي بعدها يصبح قضاء أولا ويأثم بسبب هذا التأخير.
1: واضح، بارك الله فيكم. السؤال الآخر، تأجير شهادة الصيدلة لطرف آخر حتى يعني يرخص عليها الصيدلية كما ذكر الأخ الكريم.
0: والله احنا يعني هذه مثل هذه الامور تخضع للقوانين المعمول بها في البلد.
1: نعم.
0: الان هل القانون يسمح بذلك؟ لانه هذا بيصير احيانا، انا لا ادري ما هي الصوره التي يريد السؤال عنها تحديدا، مثلا هل هي تاجير صيدليتي انا كصيدلي لشخص اخر معه اصلا يعني شهاده صيدلي لكنه مثلا غير موجود معاه لسبب معين، هل قانون الصيادلي يسمح بذلك؟ نقابه
1: شكله هو
0: الصيادلي
1: دكتور
0: تسمح
1: ترخيص
0: بذلك؟
1: صيدلي، يعني الترخيص بيطلبوا شهاده الصيدله والطرف الاخر ما معه شهاده، فباخذ الشهاده الاخت الكريمه وبعطيه فلوس تاجير يعني وبرخص عليها صيدليه.
0: هو الأمر لا يخلو من غش وتدليس ومخالفة للعقود والأنظمة، وهذا
1: اكيد.
0: كله بمجموعه حرام، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالأصل لا، أنا صاحب الشهادة، أنا الذي يعني لي الإذن بأن أفتح صيدلية بناء
1: صحيح.
0: على شهادتي،
1: نعم
0: فلا يجوز. نعم
1: نعم بارك الله فيكم. السؤال الآخر، يقول أخي الكريم، هو يعني اشترى أرض في عمان، هو سكان إربد، من سنتين، و يعني تفاجأ بأنه هذه الأرض يقوم شخص يعني كما قال له عادة قبل شرائها، بيقوم بزراعتها واستغلالها، ويقول هل يحق لي أن أزيل هذا الزرع؟
0: هو بداية لا يجوز للإنسان أن يزرع أرضا غير أرضه، يعني ما بيصير أنا أجي على أي أرض مهجورة من زمان مثلا
1: وأزرعها.
0: وأبلش أزرعها، وإذا فعلت ذلك فعلي أجرة المثل لصاحب الأرض، وله الحق إذا كان يعني

0: يعني هذا الأمر متكرر وبغير إذن، له الحق أصلا يشتكي علي أنا، ليش أنا أزرع أرضه؟ أنا قد أعيقه عن إقامة مشروع، قد أعيقه عن الجلوس في أرضه، حر هو أرضه،
1: هذه ما بده لها صاحب،
0: نعم
1: يعني
0: له حرية التصرف فيها. فزراعتها بغير إذن أولا يعني يأثم على ذلك ولا يجوز، وحتى من ناحية قانونية أصلا غير جائز. لكن لنفرض أنه إنسان جاهل مثلا وزرع، يعني قال لك هذا بيشرح يشوف الأرض من هون لسنتين ثلاث، فإذا راجعه صاحب الأرض فعليه أن يدفع له، يعني يحق له أن يطلب أجرة المثل، أجرة الزراعة، أعطيني أجرة الزراعة وله الثمر اللي هو الذي زرع له الثمر، نعم، لكن عليه أن يدفع أجرة المثل بالمقابل، لأنه
1: يعني.
0: نعم وهو ضامن ويأثم لأنه زرع الأرض بغير إذن صاحبه،
1: إذا أزالها
0: ويعوض عن أي ضرر مستحق أيضا.
1: ويقول إذا أزال هذا الزرع يعني،
0: ممكن صاحب الأرض يقول له زيل لي الزرع هذا قبل بدو صلاحي مثلا، قبل ما ينتج الثمر، فله ذلك أيضا، وعليه أن يلتزم بما يطلب صاحب الأرض. صاحب الأرض هو صاحب الحرية،
1: نعم.
0: لكن لو فرضنا أنه طلب الأجرة وقال له الزرع إليك، تمام. يعني هذا يعني يتم به التوافق بينهما،
1: نعم. السؤال الآخر يقول أخي الكريم، هو عليه صلوات من 20 سنة تقريبا، 25 سنة فائتة، يقول الآن يقول يجوز أن يقضي هذه الصلوات الفائتة مثل الظهر، مكان الظهر، في الوقت ما بين الأذان والإقامة؟
0: هو جميل أن يعمل لنفسه ترتيب، بمعنى الإنسان من العسير عليه أحيانا أن يقضي كثير من الصلوات في نفس اليوم، أو في نفس الوقت. يعني قالوا إذا بدك تقضي مثلا مع كل صلاة ظهر خمس صلوات فيها صعوبة فيها، فمن اليسر أحيانا أن تقضي مع كل صلاة مثلا صلاة، وإن استطعت أن تزيد يعني لا بأس، لكن لا أقل من أن يقضي المسلم مع كل صلاة ما دام عليه سنوات فائتة، ويقدر تقدير يعني خلال كم سنة بيكون إن شاء الله بإذن الله قضى ما عليه. الآن موضوع أنه يصليها بين الأذان والإقامة، لا بأس بذلك، يعني نعم لك أن تصليها في أي وقت، بشرط أن لا يضيق وقت الصلاة نفسها، يعني صلاة الظهر مثلا ما بقي عليها إلا دقيقتين مثلا، تيجي تقضي لا بتصلي صلاة الظهر الحال نعم التي حان وقتها، ثم بعد ذلك لك أن
1: يقضي الفائتين،
0: نعم.
1: الأخ الكريم يسأل عن سقوط بعض أنواع الخضار والفواكه سهوا في سيارتي وهو سائق تاكسي،
0: نعم.
1: يقول هل له أن يأكلها أو كيف تصرف؟
0: والله هو يتكلم عن أمور بسيطة، يعني
1: نعم.
0: اللي ساقط منه ولا وقع منه قرن موز ولا حبة تفاحة ولا حبة برتقالة، لا يعقل أنه سيرجع وسيسأل أصحاب التكاسي من وجد،
1: يعني.
0: لا هذا مما يتسامح فيه، فلو يعني أكلها مع وجود مساحة أو مسافة زمنية، يعني لو أراد أن يراجعه يراجعه بها، فلا بأس بذلك بإذن الله عز وجل.
1: بارك الله فيكم فضيلة الدكتور، نتواصل معكم أيها الأخوة بأسئلة برنامج فتاوى وهاتفات برنامج 47-47-201 و47-47-202. السلام عليكم ورحمة الله. اتصال آخر فتاوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الله يعافيك.
0: الله يعافيك.
2: سيدي أنا بدي أسأل سؤال واحد بس.
1: نعم تفضل.
2: أنا سايق شاحنة سيدي، صليت على النبي.
1: نعم.
2: ألو.
1: معك بنسمعك.
2: أنا سايق شاحنة، بدي سؤالي عن ضحية. أنا كل سنة إن شاء الله بتبع عجل، صليت على النبي.
0: اللهم صل على سيدنا محمد.
2: فبزيد عندي لحم كثير أنا. فشو بسوي؟ بس أجي من السفر. بصير بحب أعبي هالسيارة وبقعد أوزع، بقعد بالشهرين ثلاث أوزع، فبجوني بعض من الناس بيقولوا لي ضحيتك ما بتجوزش.
0: نعم.
2: هذا سؤالي بس.
0: نعم.
2: يعني أنا بذبح أول يوم العيد ما في مشكلة،
0: واضح،
2: بوزع تقريبا 150 حصة.
1: أيوة.
2: فبزيد بزيد عندي كمية كبيرة لأني بذبح عجل ثقيلة.
1: تمام.
2: فبسافر برجع من السفر بطول منها الفريزر وبروح بوزع، ففي شيوخ بيقولوا لي ما بتجوزش اضحيه.
1: بتجوزش كأضحية.
2: كأضحية
1: كونه يعني انت رحت مساء يعني فتره معينه ورجعت صرت توزع مره ثانيه،
0: كونه وزعها بعد فتره عيد الاضحى.
2: تمام. نعم.
1: بعد العيد الاضحى. نعم
0: نعم.
2: كاني وزعت بعد العيد، اما بضحي انا اول يوم العيد عادي ما في مشكله.
0: نعم نعم.
2: بس هذا السؤال فيه.
1: نعم بارك الله فيك، تسمع الإجابة إن شاء الله. السؤال الآخر، السلام عليكم. تفضل أخي الكريم.

0: هاتي فيها برنامج 47 47 201 و202. تفضل.
1: معك محمد العتوم.
0: اهلا وسهلا والنعم.
1: سيدي، فيه مره الشيخ كان يمبينا في صوره الكعبه معلقه بالمنبر قدامه، قال قموها. يقولنا ليش؟ طيب الواحد لازم لما قبل ينوي بالصلاه يتكهن صوره الكعبه قدامه اذا كانت موجوده. قال هاي بتستعمل تشويش. قمت عاده وحطيتها على اليسار زي ما يقول بعد التحول مثير المخ. سؤالي الثاني، عندي سؤال ثاني. واحد تجر بالاراضي وباع الارض واطلع زكاته مباشره، ولا غير ثاني يمضى عليها حول؟
0: تاجر اراضي باع الارض واطلع زكاته مباشره.
1: بس سلامتكم.
2: يعني هذه الارض كان حايل عليها حول كامل عنده، موجوده عنده من فتره طويله؟
1: لا، بجوز انه سنه او اقل.
2: تمام.
0: نعم، تسمع الجواب ان شاء الله. تكرم، حياكم الله. نعم، اتصال اخر. فتاوى، السلام عليكم. نعم، فضيله الدكتور، بالنسبه للاخ الكريم يقول يعني العرف عند الاخوه سائقي التاكسي انه يعني اجره العداد، نعم، يعني اجره المشي غير اجره الانتظار.
2: نعم،
0: يعني هل هذا جائز؟
2: هو السؤال الذي سأل عنه الأخ يعني يعتمد على مسألتين.
0: نعم.
2: مسألة الأولى عرف أصحاب التكاسي.
0: نعم.
2: وإذا كان فيها قانون ممكن يعتمد على القانون، لكن مبدئيا نقول على عرف أصحاب التكاسي.
0: نعم.
2: بشرط أن لا يكون فيه ظلم. والمسألة الثانية على التوافق بينك وبين هذا الشخص اللي راكب معك. فالآن إذا فعلا أنت يعني تفوتك منفعة من خلال الانتظار، العداد مثلا بيعد عليك فقط دينار، لكن على أرض الواقع أنت فاتك منفعة قد تكون بدينارين، بدينار
0: طلب أو
2: اللي هو عدد من الطلبات. بدك توضح هذا الأمر لكل شخص يعني يركب معك، توضح له، تقول له بأنه الآن أنت بدك تعطلني لمدة مثلا ربع ساعة، أنا ممكن أخذ عدد من الطلبات، فبدك تعوضني بمقدار معين. فإذا كان هذا بناء على هذا التوافق بينهما بإذن الله أنه ما في حرج،
0: توافق العرف
2: ما دام لم يخالف.
0: نعم.
2: عرفهم.
0: نعم.
2: ولم يخالف أيضا قانونا معمولا به في البلد.
0: نعم، بارك. نعم. الله فيكم. أيضا الأخ الكريم يقول بالنسبة هو سائق شاحنة، يقوم يعني بحكم عمله يقوم يعني يذبح عجل أو عجلين، الكمية كبيرة، يعني يقوم بتوزيع كمية كبيرة، ثم يعني بعد إذا الأضحى هو يسافر ثم يرجع ويقوم بتوزيع بقية الأضحية. هل تعتبر هذه البقية الباقية وتوزيعها بعد فوات عيد الأضحى؟
2: لا شك
0: من الأضحية،
2: يعني هي أضحية إن شاء الله تعالى مقبولة بإذن.
0: نعم.
2: الله عز وجل، ونسأل الله أن يبارك له فيها. الآن مسألة توزيع اللحم الأضاحي، الأفضل أن توزع وقت
0: عيد الأضحى.
2: عيد الأضحى.
0: نعم.
2: أيام التشريق. لكن إذا كان هناك مصلحة لتوزيعها بعد ذلك، الآن عندنا الأضاحي التي تذبح في مكة وتدخر وتوزع على البلاد الإسلامية الفقيرة وعلى الصومال وعلى السودان وعلى غيرها، هذه ما حكمها؟ طبعا الجواز، بل هو الأفضل، لأنها قد تكون منطقة ذبح الأضاحي مكتفين الناس يعني أغنياء.
0: صحيح.
2: وليسوا بحاجة إلى.
0: نعم.
2: هذه اللحوم.
0: نعم.
2: فما الحل؟ أن تدخر. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث مسلم يقول: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي، ألا فادخروها، ألا فكلوا وادخروا وتصدقوا. فيعني هذه نص في المسألة أنه يجوز الادخار وله الأجر. وهو بيحكي بيقول أنا يعني بغيب شهرين مثلا أو شهر، لما أرجع أنا اللي أستمتع في هذا التوزيع، بشرط أن لا يفسد اللحم طبعا. مع المحافظة على اللحم مبرد بحيث يصل للفقير أو للمحتاج يعني سليما.
0: نعم.
2: نعم.
0: السؤال الآخر يقول الأخ الكريم يعني إزالة صورة للكعبة المشرفة من أمامه وهو كونه إمام، يقول هذا يحدث تشويش أمامي، فقط هي صورة معلقة.
2: أولا الذي نهاه عن ذلك أنه الإمام.
0: نعم،
2: إمام المسجد. يعني إمام المسجد يعني له خلنا نقول سلطة إدارية في المسجد، هو الذي يدير المسجد وهو الذي يعني ينظر ما له مصلحة بالتشاور مع الناس وبطريقة الحوار. فإذا كانت فعلا هذه أحيان تكون الصورة في الوجه مباشرة، نعم نحن نصلي إلى الكعبة، لكن لا نضع يعني ليس من شرط صلاتنا أو من سننها.
0: نعم.
2: أو من أدابها أن نضع صورة الكعبة أمامنا.

0: فإذا كانت تشكل تشويش للمصلين ممكن الإمام
1: أو
0: يعني
1: حتى الإمام.
0: استشف ذلك من بعض من المصلين، قالوا له يا شيخ والله بنمضيها نتفرج على جمال هالكعبة وبننسى الصلاة، فتكون نعم تشويش يعني ومنهي عن وجود يعني زينة في المسجد تشوش

0: دكتور، أيضا
1: تفضل
0: السؤال
1: بليز.
0: الآخر هو يقول يعني كان يملك أرض، هو تاجر يعني امتلكها لمدة سنة أو أقل من سنة، مباشرة بعد بيعها قام بإخراج الزكاة عنها.
1: يعني الأرض عندما يشتريها بقصد التجارة والبيع، والواضح أنه مشتريها
0: نعم
1: بقصد التجارة والبيع، فهي من عروض التجارة، وبالتالي تجب الزكاة كلما حال عليها الحول، فهو على كلامه تقريبا مار سنة
0: تقريبا
1: يعني،
0: سنة.
1: فإذا باعها نعم يزكي المبلغ مباشرة، وحتى لو كان له يومين مشتريها وباعها وحصل مثلا 100 ألف بده يزكي، يجوز تعجيل الزكاة،
0: بارك
1: فجائز.
0: الله
1: نعم
0: فيكم فضيلة الدكتور. مجموعة أخرى من أسئلة برنامج فتاوى على الهواء وهاتفات برنامج 47 47 201 و47 47 202. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله.
2: يرضى عليكم يا رب.
0: الله يسعدك، تفضلي.
2: يا حبيبنا اليوم انا اصلي الفجر في السجود، ما هو السجود ما ركن من الاركان،
0: تفضلي.
2: شكيت اني سجدت 3 مرات،
1: نعم.
2: بهذه الحالة اعيد الركعة ولا السجود السهو يا حبيبي؟
1: نعم.
2: يا
0: نعم.
2: الله يرضى عليكم يا ابني، الله يرضى
0: تسمع
2: عليكم.
0: الجواب إن شاء الله، حياكم الله. اتصال آخر، فتاوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم، كيف حالك؟
0: الله يسلمك، حياكم الله.
2: سيد العزيز، في إلنا زميل في الشغل،
0: نعم.
2: هو عنده زوجة، فبده حاول بده يتزوج على زوجته،
0: نعم.
2: ففي هي الزوجة اللي بده ياخذها هي ما عندها أولاد، هي مطلقة، فهو بيسألني بقول لي اسأل لي إياهم إذا الشيخ لو سمحت، يعني هي تكون له ما أخذها في الدنيا ولم يحصل عليها في الدنيا، تكون نصيبه من في الآخرة، يعني من إحدى الزوجتين، إذا يعني إحنا بنسأل في هيك، يعني لأنه هو حاول وكذا وقصده إنه يتزوج وكذا، لأنه ما عنده هيك يعني وضع وكذا، وهو بده الزوجة، فهي خلص يعني ما انكتبت له في الدنيا، فممكن تكون من نصيبه في الآخرة
0: نعم
2: إذا في مجال لو
0: نعم
2: سمحت، يعني
0: تسمع الجواب
2: شو
0: إن شاء الله.
2: يعمل، إيش يعمل كمان، إيش يعمل معها
0: تكرم، تسمع الجواب إن
2: إذا
0: شاء الله
2: كان هو
0: وتوجه.
2: زلمة متعلق كثير فيها ومش قادر إنه ينساها، وقصده يعني بده يتزوجها شريف يعني.
0: نعم تكرم، تسمع الجواب والتوجيه إن شاء الله، حياكم الله. اتصال آخر، فتاوى، السلام عليكم ورحمة الله.
2: وعليكم السلام، كيف الحال؟
0: أهلا
2: بخير.
0: وسهلا، حياكم الله.
2: هلا الواحد لما يكون يعني ورا إمام يصلي،
0: نعم
2: يعني الست بتصلي ورا واعظة أو هي يعني الست بتأم في المسوان، لما يكون صوتها واطي وعند السجود الواحد مش عارف هي شو بتعمل، لو يعني واحدة من هالستات رفعت راسها بس تشوفهم من يوقفوا يعني للركعة اللي بعدها، يعني جائز ولا لازم يعيد الصلاة؟
0: يعني بيكونوا الصفوف الخلفية مثلا ولا الصف الخلفي مباشرة؟
2: هي يعني لا هو صف واحد بس هي
0: بس
2: صوتها كثير واطي،
0: طب بيصلوا مثلا بحضرة يعني
2: في بيت أجر،
0: بيت أجر، نعم يعني في مكان مش يعني منفصل
2: يعني
0: لحالهم.
2: جمعية ديوان، بس هي صوتها كثير واطي، وواحدة من
0: نعم
2: الستات رفعت راسها عشان تشوف يعني هي
0: هي
2: وقفت
0: لا
2: لل
0: زالت ساجدة أم غير ساجدة؟ نعم
1: نعم
2: ايوه يعني
1: نعم
2: هيك رفعت راسها شوي، وهم كانوا واقفين وما حد نبهها يعني انه خلص ارفعي.
0: تكرمي، تسمع الجواب إن
2: نعم.
0: شاء
2: وفي
0: الله،
2: معلش كمان سؤال،
0: تفضلي.
2: هلا الابن جائز يعطي من زكاة امواله، يعني مش يعني جزء بسيط لابوه ولا ما بيصير؟
1: نعم
0: زكاة مال
2: لا
0: الواجبة،
2: لازم صدقة يكون، مش زكاة اموال.
0: تمام.
1: نعم
2: يعطيك
0: الله
2: العافية.
0: يعافيك، حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. نجيب أخي سعد ولا في اتصال؟ في اتصال، نعم تفضل.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام
1: وعليكم
0: ورحمة الله،
1: السلام ورحمة الله.
0: تفضل.
3: نستغل في بغل بس يعني
0: إذا سمحت
3: عليك الله
0: بس
3: حفظك.
0: بعد إذنك يعني بدون السبيكر تسمعنا مباشرة عشان يكون الصوت واضح، إذا سمحت. تفضل. تفضل. نعم يظهر انقطع الصوت. نعم فضيلة الدكتور، بالنسبة إلى الأخ الكريم يقول أو أخت الكريمة تقول هي حدث عن تشك بأنها سجدت في الصلاة 3 سجدات،
1: نعم،
0: فماذا تفعل؟
1: هو كأنني سمعت صوتها في حلقات سابقة، أيضا سألت عن موضوع الشك بكثرة،
0: نعم
1: لذلك أحببت أن أذكرها أن لا ينتقل الموضوع إلى موضوع وسوسة،
0: نعم
1: ما تصير المسألة مسألة وسوسة في العبادة
0: كل ما
1: خاصة.
0: أجاب يعني فكرة ببالها أنه هذا يعني
1: أيوة،
0: يكون
1: يظل
0: شك.
1: الإنسان يتوسوس، أنا قريت الفاتحة ولا ما قريت، أنا توضيت ولا ما توضيت، ففي هذه الحالة إذا زاد الأمر عن حده وانقلب

0: إلى وسوسة، خلص شعر الإنسان أنه كل إشي صرت أتوسوس به، لا، دائما يبني على اليقين ويطرد هذا الوسواس، يعتبر نفسه فعل هذا الأمر، خلص أنا بمعنى أنا قريت الفاتحة انتهى. إذا كانت مسألة وسوسة بمعنى مرض، انتقلت إلى مرحلة مرض اسمه الوسوسة. أنا قريت الفاتحة ولا ما قريت؟ لا قريت. أنا سجدت سجدتين ولا أربعة؟ لا ثنتين. دائما أحاول أن أطرد الوسواس بضده. لكن إذا كانت المسألة ليست مسألة وسوسة إنما هي عارضة كما تعرض لنا، يعني مش دائما، يعني ليست متكررة، فهنا الشك إذا كان بعد الفراغ من الصلاة فلا يلتفت إليه والصلاة بتكون صحيحة، لأن الشك بعد العبادة لا يؤثر. لكن إذا كان الشك أثناء الصلاة وما ترجح شيء، يعني أنا شكيت كم صليت، كم سجد، السجدتين ولا ثلاثة، وما ترجح إشي عندي، فيبني على اليقين وهو أنه قد أتى بالسجدتين المشروعتين، وبالتالي صلاته تكون بإذن الله عز وجل، أو صلاته بتكون صحيحة. إذا يعني تقريبا هذه الحالات اللي ممكن تعرض لها في سجود السهو. نعم
1: بارك الله فيكم.
0: في سجود الركن،
1: لكن صار عنده زي انه يقين سجدة ثلاث سجدات، يعني لو نفرض حاله انه مثلا كان شك يعني حاصل انه
0: اذا مالت لانها سجدت ثلاث سجدات وكان يعني السجد الزائد هذه ليست متعمدة انما هي سهو. فتسجد سجود سهو
1: يحلها. نعم بارك الله فيكم. كما لا يخفى على الشريف علمكم فضيلة الدكتور، مبحث قد تناول العلماء موضوع أنه زوجات المؤمنين أهل الجنة، يعني هل تكون زوجته التي في الدنيا التي هي التي في الآخرة وغيرها، هل تنطبق الحالة التي ذكرها الأخ الكريم أو تناولها هذه العلماء هذا المبحث؟ يعني هو يقول يعني هو يرغب بزواج بامرأة،
0: هو سؤاله بدقة إيش أنا ما انتبهت
1: له، هو سؤال فضيلة الدكتور، يعني هو يرغب بالزواج من امرأة هي مطلقة ويرغب بها يعني من فترة طويلة، ولكن ما صار نصيب أنه يتزوجها وهو متعلق بها، يقول هل هذا له حكم في الآخرة أنه يعني إذا الإنسان دخل الجنة برحمة الله وفضله وكان يرغب بالزواج من امرأة في الدنيا
0: ولم يتحصل
1: ذلك؟
0: لا شك، يعني
1: هذا مبحث واسع دكتور، لكن
0: لا, لا شك أن الإنسان إن صبر على شيء يتمناه ويريده بالحلال ولم يستطع أن يحصله، وهذا الصبر يعني أعقبه ألم في قلبه، يعني الله عز وجل سيأجره على ذلك. لكن الآن مسألة، يعني دائما نحن نفصل بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة، بمعنى إذا الإنسان، أنا ربما هذا اللي فهمته في البداية، أنه هل هو سيتزوج منها في الآخر وربنا راح يعوض عليه في الآخر، هذا الأمر متروك لله عز وجل. وبنفس الوقت أنت يعني في الآخرة تكون بجسم آخر وبعقل آخر وبنفس أخرى، يعني تفكيرك في الآخرة غير تفكيرك في الدنيا. تفكير الإنسان في الدنيا أحيانا يميل إلى بعض الشهوات التي يشتهيها في الدنيا بأي وسيلة،
1: حسب المتاح ومحدود،
0: وحسب
1: يعني
0: المتاح وحسب اللي بتخيله في عقله.
1: صحيح.
0: لكن عندما يعني أنت عقلك راح يتفرمت في الآخرة، بمعنى يبدأ من جديد ويفكر بأشياء جديدة ويفكر بأشياء أرقى. يعني إذا أردت أن تقارن في الآخرة بين لذة النظر إلى وجه الله وبين لذة النظر إلى امرأة جميلة مثلا، لربما في الدنيا أن تقول أريد أن أنظر إلى امرأة جميلة. لماذا؟ لأنه لا يعرف معنى لذة النظر إلى وجه الله عز وجل. فأحكام الدنيا تختلف عن أحكام الآخرة، ونترك مثل هذه المسائل إلى الآخرة، سائلين المولى عز وجل أن يدخلنا جميعا الجنة.
1: أمين.
0: وفي ذلك الوقت بإذن الله عز وجل يكون
1: أكيد
0: لنا الاختيار.
1: نعم بارك الله فيكم. أيضا فضيلة الدكتور، بالنسبة للأخت الكريمة تقول مجموعة نساء تصلي في جمعية أو في مكان معين، وتضطر الإمام وهي السيدة لخفض صوتها، يعني كونها موجودة في مجموعة يعني في جمعية عامة.
0: نعم.
1: هو تقول هي حالة عندها، يعني تريد أن تحرك رأسها أو تنظر يعني إلى الإمام.
0: نعم.
1: هذه السيدة هل بقيت ساجدة، هل نهضت من السجود؟
0: نعم. هو شوف، يعني ما بيصير المأموم يتحرك حركة قبل أن يتحركها الإمام.
1: نعم.
0: الآن ما بيصير ترفع والإمام لم يرفع، بالتالي إحنا عادة أحيانا نصلي مثل هذه الصلاة في مجامع معينة، والنساء
1: مش عارفين أنه يتحرك الإمام ولا يتحرك.
0: الذي بالصف الأول والذي خلف الإمام يدرك إما بالصوت ولو خافض وإما بالحركة أن الإمام قد رفع، فيستطيع

0: الذي خلف الإمام وأدرك أن الإمام رفع، الأولى هذا الشخص يرفع صوته لما يقول الله أكبر، يرفع صوته في التكبير حتى يدرك من خلفه، لأنه صوت الإمام يعني يبدو صوت منخفض جدا،
1: هي تقول هي
0: لن يسمعوا،
1: هي سيدة الإمام.
0: نعم.
1: يعني مجموعة نساء.
0: تمام.
1: صوتها يعني كما نعلم يعني كما مجموعة نساء.
0: تمام.
1: لكن دكتور هي كما تفضلت يعني أحيانا قد يكون من جانبه في الصف قد رفع يعني فينهض الجميع
0: يعني
1: معه.
0: أقرب شخص إله يرى
1: أكيد.
0: حركته.
1: نعم.
0: يرفع صوته بالصوت شوي للوراء.
1: أما مسألة أنه يرفع الإمام المأموم مهما كان يعني رجل أو امرأة حتى يعني يرى الإمام،
0: لا يرفع إلا إذا تيقن برفع الإمام.
1: نعم.
0: وغالبا يعني هو الإمام امرأة ولا رجل؟
1: امرأة.
0: يعني قصي امرأة كان أو رجل.
1: نعم.
0: لن يطيل في الصلاة،
1: لن يطيل في الصلاة
0: كثيرا.
1: أكيد.
0: فرح يعني بطرف عيونهم راح يشوفوا الناس
1: أكيد.
0: رفعوا
1: أكيد.
0: برفعوا وراهم.
1: نعم بارك.
0: يعني
1: أكيد.
0: يعتمد نوعا ما على الحركة.
1: نعم نعم الحركة والحس. نعم. أيضا دكتور بالنسبة إلى الأخ الكريم يقول هل يجوز أن يعطي الإبن من زكاة ماله الواجبة لوالده؟
0: والله الأب والأصول، الأب والجد والجدة والأصول هؤلاء مكرمون.
1: صحيح.
0: فالأصل ننفق عليهم، نعطيهم من أطيب
1: الزكاة.
0: النفقة وليس من الزكاة أو الصدقة. لذلك نص الفقهاء على عدم جواز دفع الزكاة للأصول. ما أنا ما بعطي للأصول. الفروع الآن، الفروع مسألة ثانية، مش مسألة إكرام. الفروع إذا كانوا داخل نفقتي أنا بنفق عليهم واجب نفقتي عليه، يعني بمعنى الولد مش متزوج بعده ما عنده عمل، فنعم حتى الفروع يجوز أن أعطيها من الصدقة إذا كان خارجين عن النفقة.
1: نفقة. نعم.
0: لكن الأصول مكرمون.
1: مكرمون،
0: الآباء والأجداد مكرمون، لا يعطوا من الصدقة إنما من خالص النفقة.
1: نعم بارك الله فيكم. نعم. دكتور معنا سؤال أخي سعد، سؤالين ننهي إن شاء الله. نعم هاتف البرنامج 47 47 201 202. نعم في سؤال ثم ننهي إن شاء الله، سؤال أو سؤالين. نعم
2: السلام عليكم.
1: تفضل. عليكم السلام
0: ورحمة الله.
2: أنا عندي قبل شوي اللي في بداية البرنامج
1: سؤال المسابقة صح؟
2: أيوة نعم.
0: طيب
2: صار يعني بس خليني أوضح بس أنا ممكن
1: تفضلي.
2: هي مسابقة واتساب يعني هي مندوبة حطت يعني حطت إعلان هيك يعني مسابقة، وفي مندوبة تانية شاركت معاها إنه إذا يعني مو بس هي يعني في أشخاص كثيرة. هاي المندوبة يعني إذا شفتي إذا شفتي أشخاص كثير يعني بعثوا لهاي اللي حطت المسابقة، إذا جابت أشخاص كثيرة هاي اللي شاركت راح تربح. بعد أنا ما يعني هي يا مصاري يا منتجات تجميل يعني يعني إحنا يلي بدنا يعني نبعث لإلها يعني هل علينا إثم يا شيخ؟
0: طب اللي عمل المسابقة شو بيستفيد؟
2: ما بعرف يمكن
0: هي عبارة عن نوع من الترويج يبدو لي هذه
1: شكل ترويج. نعم
0: تمام.
2: عنده قناة يعني عشان إنه عنده قناة يعني عشان إنه يجيب مشاهدات يعني
0: نجيب إن شاء الله. وضحت الصورة
1: الآن. وضح السؤال الأول كان شوي غامض. تكرمي تسمع الجواب إن شاء الله. سؤال الأخير. نعم سؤال الأخير. السلام عليكم.
3: عليكم
1: السلام.
0: عليكم السلام ورحمة
3: الله.
1: الله يعافيك. الله يسلمك.
3: والله طول بالك علي لأن الأمور اختطفت عندي أنا ما فهمت.
1: بس ما فيش وقت معنا يعني إذا سؤالك قصير
3: بشكل سريع. صليت على النبي.
1: اللهم صل على سيدنا محمد.
3: لما حكيت أنا على المرة اللي فاتت معاكم على الفتاوى بخصوص النساء كيف حفل العريات، فرد جفزية الشيخ ويقول لك ربما يعني تكون بتصلي.
1: إيش سؤالك؟ إيش السؤال كان؟
3: كان السؤال على النساء الكنسيات العريات في الشوارع في الطرقات في الأسواق. فرد فضيلة الشيخ بيقول لك ربما تكون بتصلي. طب أنا قول الله عز وجل الصلاة عن الفحشاء والمنكر والبغي مظبوط؟ ألو
1: معك أخي الكريم معك.
3: فيعني من باب أولى إن كانت بتصلي فتعكس على شخصيتها على سلوكها.
1: مش مشكلة أخي الكريم دي. إحنا سمعنا سؤالك وسمعنا توضيح فضيلة المفتي. إذا في عندك تفصيل آخر يعني ما يكون في أخذ وعطاء على الهواء فضيلته يعني أجاب السؤال. إذا عندك استفسار وحيثيات وتفريعات أخرى يعني تفضل وزور دائرة الإفتاء إن شاء الله المشايخ ما بيقصروا ويعطوك التوضيح الكامل للجواب إن شاء الله. الله يجزيك ألف خير إن شاء الله. سعيدين باتصالك مرة أخرى. السؤال الأخير دكتور الأخت الكريمة.
0: نعم.
1: واضح سؤالها.
0: سؤال مسابقة الواتساب.
1: يعني يظهر أنه في موضوع تسويق وتغريج.
0: هي الواضح. نعم هي مسألة يبدو جروب على الواتس هيك اللي فهمته. أنا جروب على الواتس من أجل ترويج لمنتج معين.
1: نعم.
0: الآن الشخص اللي بيجيب لي اللي بيجيب ل اللي عمل الجروب هذا او اللي عملت الجروب اللي بيجيب مشاهدات كثيره، مشاركات كثيره، ارقام تليفونات من اجل يعني ان تدخل على هذا الجروب، يبدو لهم شيء معين. الان اذا كانت هذه الصوره بهذا الشكل، بشرط، شرط واحد بدي احط، ان تخلو من الغش ومن الترويج، من الترويج بغير حق. يعني ما تكونش المنتجات هذه مغشوشه، ما تكونش مبالغ بسعرها، ما تكونش تقليد مثلا لأشياء لماركات أصلية، ما يكون فيها أي وسيلة من وسائل الغش. إذا بتضمني إنه ما فيها أي نوع من أنواع الغش، فالذي تأخذيه إما أن يكون على سبيل وكالة بأجر أو جعالة، يعني جيب لي زباين بعطيك مثلا لأي منتج، جيب لي زباين أنا بعطيك مثلا على كل 10 زباين مثلا دينار مثلا، هذه تسمى جعالة لا بأس فيها، بشرط، وأنا يعني أشدد على هذا الشرط لأنه خاصة المنتجات زي هاي كثير مجال الغش واسع جدا فيها، فبشرط أن تخلو من
1: دكتور
0: الغش.
1: اسمح لي يعني سؤال مني أنا، يعني هل ممكن أنه يعني تجاوز أو ننبه إلى موضوع أنه قد يكون تسويق شبكي أو هرمي في
0: أيضا ندخل يعني ذكرتني وهذا شيء طيب أنه أيضا أن يخلو من التسويق الشبكي،
1: لأنه في فتاوى عندكم
0: بمعنى التسويق الشبكي والتسويق الهرمي. أنا بجيب ناس وبصير أخذ على ظهر الناس اللي بعدي وبهذا الشكل تسلسل من سلسلة إلى سلسلة إلى سلسلة. السلسلة الأولى هم اللي بيصيروا مستفيدين وهم قاعدين في بيوتهم لأنهم جابوا عدد مثلا. لا، إذا كانت فيها تسويق شبكي فهي أيضا حرام.
1: بعد إذنك، إذا الأخت الكريمة يعني حتى مثل ما بقولوها نكمل الإجابة، إذا أنت الصورة يعني في تفاصيل أخرى بهذه الحيثيات، تراجع مرة أخرى يعني مكتب الإفتاء حتى تستوضح أصحاب الفضيل، تجد الإجابة شافية لأنه في تفاصيل، شكله حتى لما ظهرت هذه الصور يبدو في تفاصيل في الموضوع أصلا.
0: ممكن.
1: بالأطر التي تفضلتم فيها دكتور، يعني بعض المحاذير لا نعرف هل تكون موجودة أو غير موجودة.
0: نعم، لأن بعض المنتجات التي ذكرتها فيها هي تعتمد على التسويق الشبكي.
1: صحيح،
0: في منتجات كأنها ماليزية وغيرها تعتمد على التسويق الشبكي. التسويق الشبكي لا، غير جائز
1: بالإطار غير جائز. فضلتم به
0: ويوجد فتاوى في دائرة
1: الإفتاء، مراجع الإفتاء إذا يعني حتى تلقوا الإجابة كامل والصورة واضحة إن شاء الله. فضلت الدكتور ما قصر وأعطى الإجابة بضمن ما تفضلت به، بارك الله فيكم. كل شكر والتقدير لفضيلة الدكتور صفوان عضيبات المفتي في دائرة الإفتاء العام. كل شكر سيدي، بارك الله
0: أكرمكم الله فيكم،
1: بارك الله فيكم، حياكم الله. أشكر زملائي سعد الدبوبي، مجد الزعبي، أماني الكعابني، نداء الرمام، من الإشراف العام الزميل الدكتور معك حياصات، وهذه التحية مني محدثكم زايد نواف الدويري. أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع ولا تخفى عليه الطلائع، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وإلى الملتقى في حلقة جديدة. فتاوى على الهواء.

أثرت وتبدلت بعد الضياء كدور وإذا البحار تفجرت من خوفها ورأيتها مثل الجحيم تفور وإذا الجبال تقلعت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت الديار فما بها معمور وإذا العشار تعطلت وتخربت خلت

القيامة أحشرت وتقول للأملاك أين نسير وإذا تقات المسلمين تزوجت من حور عين زانهن شعور وإذا الموءودة سئلت عن شأن

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-3944. تقبل الله منكم.

0: عابدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول اربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
5: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
5: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
6: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
7: فعلا أطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
8: مع مكيفات أطلس من مجموعة الدادة، مكيف بأعلى المواصفات، موتور إنفيرتر قوي واقتصادي ومكفول لخمس سنوات، تبريد وتدفئة وخاصية دفع الهواء في كل الاتجاهات مع تحكم واي فاي. زورونا في معارض مجموعة الدادة وجميع نقاط البيع المعتمدة أو الموقع الإلكتروني dadagroup.jo.
9: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ خليفة دطنيجي.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ خليفة الطنيجي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
3: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
0: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم في عمان. نستمع الآن أيها الأخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. وقلنا إن هنا جمع

جماعة في حكم واحد، لأن لا تكلم نفس النكرة في سياق النفس تعم، لا رجل في الدار يعني ما فيش ايه رجال، ولا تكلم نفس يعني معناها لا تتكلم أي نفس، وذلك يوم مجموع يعني لا تتكلم النفوس. يبقى ده جمع، جمعهم في حكم واحد وهو أنهم لا يتكلمون إلا بإذن مين؟ بإذن الله. ثم قسم هذا الجمع، فرق بين هذا الجمع فقال فمنهم شقي وسعيد، أدي التفريق. ثم ألحق بكل فريق نصيبه فقال فأما الذين شقوا فنصيبهم كذا، وأما الذين سعدوا فنصيبهم كذا. يبقى ده اسمه في اللغة إيه؟ جمع لا تكلم نفسه، تفريق فمنهم شقي وسعيد، تقسيم فأما الذين إيه شقوا وأما الذين إيه سعدوا. وده قلنا له نظير في اللغة، وجبنا المثال اللي هو بتاع الرجل الشاعر اللي بيمدح واحد القصاد يقصدون بيته، ولكن مجموعين لغايات متعددة، فهم مجتمعين عند الباب، إنما مش كلهم لهم حاجة واحدة، كل واحد له إيه حاجة. يبقى ده تفريق ولا لأ؟ طب الحاجات بتعد إيه والحاجات بتعد إيه يبقى ده اسمه إيه؟ التقسيم. لمختلف الحاجات جمع ببابه، ده اسمه إيه بقى؟ الجمع. فهذا له فن وذاك له، يبقى ده اسمه ايه؟ تفريق. فللخامل العليا اللي خامل يدي الوظيفة، وللمعدم الفقير الغنى، وللمذنب العتبة يقول له غفرنا لك سامحناك، وللخائف الأمن. يبقى قسم ولا لا؟ كذلك هنا في هذه الآية، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه جمع، فمنهم شقي وسعيد تفريق، فأما الذين وأما الذين تقسيم. يلاحظ هنا أن فمنهم شقي وسعيد، ما قالش فمنهم من شقي ومنهم من إيه، يبقى جاب الاسم. أم قال لك لأن الاسم يدل على الثبوت، الشقاء شقاء إيه ثابت، إنما شقي وقد يسعد، يبقى الشقي دلت على الايه الثبوت، فجاب الامر الثابت اللي ما فيش فيه تغيير، اللي ما فيش فيه ايه، اما الفعل يبقى فيه تجدد يمكن يحصل. يبقى في الاول لما جه يفرق عمل ايه؟ شقي، جاب الاسم شقي وسعيد، ولكنه حينما قسم ما قالش فاما الشقي فكذا واما السعيد فكذا، لا، عدل عن الاسم الى الفعل، قال فاما الذين ايه شقوا شقوا واما الذين سعدوا. يبقى مره جاب الاسم في التفريق، لما جه في التقسيم ما جابش الاسم. ليه؟ ام قال لك لان اجتماعهم المؤمنين في كلمه السعيد والكفار في كلمه الشقي يجمعهم شيء واحد لا خلاف فيه، إنما في ساعة الدخول حيدخلوا زمر، وسيق الذين كفروا إلى إيه؟ وسيق الذين اتقوا إيه؟ إلى الجنة إيه؟ زمر، حتى إذا اداركوا فيها جميعا. الآية الثانية مش كده؟ وكلما دخلت أمة لعنت، يبقى فيه تفريق ولا لا؟ طب التفريق ده يجي في الوصف الثابت ولا في الأفراد بقى؟ في الوصف الثابت ده يا إما شقي وإما، لكن في دخول الجنة والدخول النار هيبقوا إيه؟ أفراد. يبقى لازم يجيب مين؟ لازم يجيب الفعل، يبقى ويجيبوا جماعة شقوا سعدوا. ليه؟ أم قال لك لأن مراعاة ما صدقات الضمائر لا يفطن لها إلا البليغ. يمكن لو واحد كده مش بليغ يقول لك منهم شقي ومنهم سعيد، فالشقي يدخل النار هيك والسعيد يدخل الجنه، يقول لهم الشقي كلهم ده كل المؤمنين سعداء وكل الكفار هيدخلوا مره واحده كده، ولا لما جه الدخول بقوا افراد؟ بقوا افراد، يبقى لازم يجيب الجمع. هناك جاب الواحد وجاب الاسم واحد وبالاسم،

هنا جماعة وبالفعل. على الأول الضمائر لما تيجي تعود البليغ يفطن إلى عودة الضمير وإلى ما صدق الضمير، مش كلام سطحي، لا، اللي بيتكلم ربنا. مثلا اقرأ إن شئت أوضح حاجة في دي: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ده هم اثنين طائفتين مثنى، كان يقول اقتتلتا مش كده ولا ايه؟ عدل عن الايه التصنيع الى الايه الى الجمع. قال لك لان انت لو نظرت تجد طائفه وان كانت مفرد والطائفه الثانيه وبقوا طائفتين، فالطائفه تطلق على جماعه. يبقى لما يقول اقتتلوا صح، لان هنا جماعه وهنا جماعه. وايضا فان الطائف لما تيجي تقتتل شن القتال بياخدوا فيها راي كل واحد، ولا الجماعه اللي قائمين بالامر هم اللي يقول لك يلا نقاتل. لكن ساعه القتال هل الطائفه دي بتمسك سيف واحد وتضرب كده والطائفه الثانيه تمسك سيف واحد، ولا كل فرد امام فرد؟ اذا فساعه القتال يتعددون، وساعه الدخول في القتال يبقى هم طائفه وطائفه، يشوفوا هيتقتلوا ولا ما يتقتلوش، امه وامه هيتقتلوا ولا ما يتقتلوا. لكن اذا اقتتلوا تظل الامه ضاربة، ودي الأمة دي مضروبة في وقت، لا ده الأفراد بقى يدخلوا بعض، ده يضرب ده وده يضرب ده، يبقى تعددت ولا ما تعددت شيء؟ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يبقى علة مجيء الضمير الجمعي بعد التثنية إما أن تقول أن طائفة وإن كانت مفرد في اللفظ إلا أنها مدلولها جماعة، ويبقوا لما يجوا الجماعة هيتأكلوا مع الجماعة يبقى اقتتلوا، أو تقول أن الطائفتان حينما يهمان بأمر القتال أو يقرران القتال ما بتقرروش أفراد، وإنما الطائفة دي تقول نقاتلوا وتجتمع لنا، وبعدين لما يدخلوا في القتال يزاولون القتال أفرادا. طيب كلام على الأول نفيدنا من دي: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا إيه؟ الله، فأصلحوا بينهما، ولا بينهم بقى رجع تاني لمين؟ تثنية. الله يجيب الجمع وبعدين يرجع لتثنية. قال لك لأن احنا لما بنيجي نصطلح بنجيب كل فرد وبنخليه يصطلح مع كل فرد، ولا رأي الطائفة مجتمع عند رؤسائها ورأي الطائفة دي مجتمع عند رؤسائها ويبقوا طائفتين برضو ولا لا؟ فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى إلى آخره. يبقى مراعاة الإيه الضمائر هنا. كذلك الشقي الكافر والسعيد المؤمن له ثبوت، ما فيش فيه تغير ما جابش فيه عهد، وله توحد، لأن شقاء ده زي شقاء ده ما دام كافر يبقى فيه توحد وفيه إيه فعل. لما جه بقى عند التقسيم قال إيه؟ ما قالش فأما الشقي، وما قالش فأما السعيد، أو ما قالش إيه فأما الذي شقي وأما الذي سعد، لا ده جابها إيه أما الذين شقوا، يبقى جاب الفعل هنا أدي واحدة. ثانيا أنه جاب إيه الجمع، لأنهم سيدخلون إيه زمرا زمرا، ومدام زمر زمر يبقى الفعل هنا هو اللي حي إيه هو اللي حيميز. طب تعالى بقى في قول الحق سبحانه: شقوا وسعدوا. هم شقوا وسعدوا؟ لا، ده شقوا وسعدوا، يعني دي كمبنية للفاعل شقي فلان. لو كان المقابل كان يقول، لو كان اللي بيتكلم سطح كده كان يقول ما دام شقي فلان يبقى الذين سعد، نقول لا، عدل هنا عن البناء للفاعل الى البناء للمفعول. في شقوا جابها لانهم هم اللي جابوا روحهم فالذاتيه موجوده فيه، انما سعدوا مردها الى الحق. ليه؟ لان الحق خلق عبده المكلف مختار، ثم لم يتركه مختارا بمنهج يضع، وانما وضع له المنهج، وبعد ذلك أعان طاقته على الائتمار بأمر الطاعة. يبقى لما تنسب الحسنة كلها هتروح لمين؟ تروح للحق سبحانه. يبقى الشقي هو اللي جابه لنفسه، يبقى الشقي.
وإنما الذي ساعد سعد من الله، سعد من الله. شوف الفرق بين التعبيرات. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير

وشهيق. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. ساعة ما تيجي تتكلم عن واحد عايز تديله جزاء، ظهرت نتيجة المدرسة، نتيجة المدرسة يعني نجاح وإيه وسقوط، فالناجحون كذا والراسبون كذا. طيب يا أخي، في ناس لهم ناجحين ولهم ساقطين، نجحوا في مواد ولهم ملحق في مواد، يبقى واخدين حظ من النجاح وحظ من ايه من السقوط. يبقى اذا التقسيم ما تقول ناجحين وساقطين ودي تقابل، ده اذا كان ممنوع الدور الثاني. انما اذا كان فيه دور ثاني يبقى نجح في شويه وسقط في شويه. يبقى فيه ناس سعدوا بالإيمان وشقوا بالمعصية، في ناس سعدوا بالإيمان وشقوا بالمعصية. يبقى السعادة لها مطرح والشقاء له. فالذي عصى الله وهو مؤمن أيسوي الله بينه وبين من كفر؟ يبقى لازم سعادة الإيمان تبقى موجودة له وشقاء المعصية يبقى إيه؟ يبقى إذن منهم شقي وسعيد، وفيه واحد حيبقى شقي وسعيد في نفس الوقت. فمن ناحية السعادة يبقى داخل ويا السعداء، ومن ناحية الشقاوة يبقى داخل مع مين؟ مع الأشقياء. على الأول كلمة الخلود هو المكس طويلة، الخلود هو المكس، له ابتداء ولا نهاية له. يبقى له ابتداء ولا لهش ايه ولهش نهاية. فاذا ابد يبقى معناها اكد الخلود، اكد ايه الخلود على الاول. هنا الذين شقوا هيدخلوا النار من امتى؟ من مجرد اليوم ما ينتهي، مش كده؟ يبقى يبتدي امتى؟ من امتى؟ من يوم ما يبتدي، يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. فمنهم هذه الفائدة ترتيبة وتعقيب. يبقى الشقاء في الكفار عرف أوله، مش كده؟ وآخره ملوش نهاية. والمؤمنين الطائعين سعدوا، يبقى برضو من أول يوم لا تكلم نفسه يبقى له إيه؟ بداية. الأول له بداية وبرضه ملوش نهاية. الله. يبقى الخلود معلوم البداية مجهول أو ممتد لإيه؟ البداية والنهاية. نقوله طيب على الأول. طب هات بقى الرجل المؤمن اللي عصي، ماذا يكون موقفه؟ أيدخل الجنة أولا ثم يخرج منها ليعذب شوية في النار بقدر عذابه؟ ولا نقول له خد اللحظه بتاعه النار دي وبعدين ادخل الايه، ادخل الجنه. كان الخلود سينقسم قسمين، قسم من البدايه الى ما لا نهايه، وقسم من البدايه الى نهايه، اللي هم من بقى عصاة المؤمنين. يبقى الا ما شاء ربك ان لا يكونوا في الخلود من بدايته الى غير نهايته. يبقى الاستثناء هنا من أولية ولا من الأول؟ من الأول ولا من الآخر؟ يبقى إذن أما الذين شقوا ففي الإيه؟ ففي النار خالدين فيها ما دامت السماوات إلا ما شاء ربك. ما شاء ربك بأن ينقص الخلود، ينقص من إيه؟ من أول ولا من الآخر؟ يبقى هنا من الآخر، لأنه هياخد شوية بقى النار كده على قد ما عمل من العذاب، وبعدين ننهي الخلود بتاعه من الآخر. يبقى إلا ما شاء ربك أن لا أن يكون خلوده بلا إيه؟ بلا نهاية. طيب لما يخرج بقى بالشوية دي من النار، نقصته من دخول الجنة أولا ولا لا؟ يبقى أما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك أن لا أن ينقص خلودهم منين؟ من الأول. يبقى إلا ما شاء هنا.

النهاية، وإلا ما شاء هنا في الإيه؟ في البداية. وبهذا ينحل الإشكال اللي أكثر من 150 عالم اعملوا لنا فيه معارك. إزاي يعملوا لنا المعارك دي؟ ليه؟ لأنهم فاهمين. واحد قال لك لا ده دي دل على أن النار ما دام إلا ما شاء ربك ما يبقاش فيها خلود، وتنتهي وتقفل أبوابها ولا يبقاش فيها حد ومش عارف إيه وبتاع وحاجات زي دي. عال قوي. يبقى استوى مين يا أخوي؟ استوى العاصي من المؤمنين بالكافرين؟ زي الكلام ده. وبعدين قال طيب دي في النار وقلت هتقفل، لأن ما دام ربنا قال إلا ما شاء ربك هتقفل مش كده؟ طب والجنة؟ يعني تنتهي رخرة ولا إيه؟ أم قال لك لا، لأن دول الكبائر ما شاء ربك ما يجوش النار، أصحاب الكبيرة ما يجوش النار. نقول له أنت تسوي بين صاحب الكبيرة وبين الكافر؟ مش ممكن يعني. يبقى إذن الحالة الحالة الاستثناء في الآية الأولى، أما الذين إيه؟ شقوا ففي النار إيه؟ خالدين فيها إلا ما شاء الله بأن ينقص خلوده من الآخر. ده المؤمنين العصاة اللي هياخدوا شويه من الاول، يبقى خلودهم في النار الا ما شاء الله ولا لا؟ ما يبقاش مخلد. وطب واذا ذهبوا الى الجنه يبقى نقص خلودهم من ايه؟ من البدايه. يبقى مره نقص الا ما شاء الله من النهايه، ونقص الا ما شاء الله من الايه. وايضا تعالوا يا سيدي، اللي بتقول النار هتقفل ابوابها يقول لك لا، اننا ما بنشوف النار كده ما فيش فيها كل الجنة خالدين فيها أبدا، والنار كل خالدين ما فيش فيها إيه أبدا. قل له لا، أنت ما استوعبتش بقى التقسيم. اقرأ سورة الجن تجد خالدين فيها إيه؟ فيها أبدا. تقوم تقول له مش معنى بس في سورة الجن. قال لك لأن الله سبحانه وتعالى يا سلام يربب لطفه حتى بالكفار، فلما يجي حتى عذابه وهي عارف ايه وما يقولش ابدا ابدا ابدا، عشان يعني يمكن، لكن علشان ما تبقاش قاعده يجيب ايه واحده بس وهو غفل عنها ناس كتير وقال لك ما فيش. يبقى فيه رحمه برضو ولا لا؟ رحمه بس. ولذلك حينما قالوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل رحمه للعالمين، والعالمين جمع عالم، والعالم ما سوى الله، يبقى فيه رحمة للإيه؟ للكافر. قال لك برضو في الدنيا اداله إيه؟ اداله حاجة يمكن ربنا إيه؟ نعم. وأيضا فإذا استثنيت وقلت إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله إيه؟ مش متروك للمشيئة؟ يعني يا يخلد يا ما يخلدش. يبقى ما حكمتش بإنه طلع بقى الله، يبقى اتركها اذا لمين؟ برضو للمشيئة. مش قال لك لا مش هخلد، قال لك الا ما شاء الله. وانت ليه هتحدد مشيئته في انه مش عايز؟ ليه تحددها انت؟ ما دام الا ما شاء الله اتركها لمشيئته. او ان الكلام ده مفهوم ولا عيده تاني؟ ولا الحق سبحانه وتعالى يطلق قوانينه في كونه اللي بنسمها النواميس الكونية، ثم الناموس يقعد يؤدي مهمته. ولكن معنى ذلك ان ربنا ادى للناموس ان يؤدي مهمته وانطلق الناموس من قدرته، ولا يقدر يعطلوه؟ اهل المعجزات كانت عشان تعطل النواميس، عشان ما تفهمش ان الناموس ميكانيكا وكونها بتتعطل النواميس كده يبقى دل على ان فوق النواميس ايه. وإلا لو كانت ميكانيكا كده زي الكمبيوتر ها كانت تبقى ما فيش إله مسيطر عليها ولا إيه؟ ولا ربنا زاول سلطانه في ملكه وأعطى للنواميس قانونها ثم ترك النواميس تمشي. فإذا إلا ما شاء الله يعني قل لاحظوا جيدا أنني وإن حكمت بأن دول في النار ودول في الجنة، إياكم أن تأخذوا أن قدر الله يحكم الله، قدر الله لا يحكمه، يغير زي ما هو عايز، لأنه بيقول أنا فعال لما أريد. يبقى إذن الآية نحل إشكالها وخلاص وانتهينا منها ولا لا؟ انتهينا منها. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، ف
فمنهم شقي وسعيد.

فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك. يعرفنا الاستثناء هنا فين؟ الناس إما شقي وإما سعيد، وإما سعيد بإيمانه وشقي بمعصيته، فيبقى عنده حتة من الشقاء وحتة من السعادة. أما إذا كان له نصيب من الشقاء فيصطلي بالنار في الأول فينقص خلوده، وبعدين يروح لإيه؟ للجنة فينقص خلوده. بس ده نقص في النار من آخرها، وهذا نقص في الجنة وخلودها من أولها. أو تقول إلا ما شاء الله، وما دام تركها إلى مشيئة الله ما تحكمش إنه هيعمل كذا بقى ويعمل كذا، هتبقى للمشيئة، يا يعمل ما يعملش، هتتحكم أنت ليه بقى؟ بلاش تحكم. أو أن الله يريد أن يعلمنا أن قدره هو لا يحكم، لأن القدر فعله، وما دام القدر فعله يغير زي ما هو عايز، ما حدش هيقول له أنت عملت دي ليه. ولذلك لما تيجي في المخالفات يقول لك إياك أن تقول دي مخالفة، لأن الله سبحانه وتعالى ما حدش هيسأله أنت خالفت ولا ما خالفتش، لا يسأل عما يفعل، وفعال لما يريد. فيجوز أن نجيب كلمة وفعال لما يريد، يبقى يقول إياكم أن تفهموا أن قدري في كوني يحكمني، فأنا أحكم القدر وأغير القدر، لأن القدر فعلي وأنا ذاتي هي الفاعلة. كلمة ما دامت السماوات والأرض، ده بقول يوم ما تكون إيه بل والسماء هتنور والسماء تنفطر والكواكب مش عارف إيه وبتاع. أم قال لك لا، ما تاخدش آية في القرآن إلا بضميمة مثيلاتها من الآيات. طب ما هو قال إيه؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض. ما دامت السماوات والأرض مش ديا اللي انت بتقول انفطرت وانتصرت ومش لا، الارض الثانيه المبدله. ليه؟ قال لان الجنه والنار لابد ان يوجد ما يقلها ويوجد ما يظلها، لان السماء كل ما علاك فاظلك، يبقى امر ضروري. يبقى يوم تبدل الارض غير الارض، يبقى ما دامت السماوات والارض اي الايه المبدله. وايضا فيه ايات، الايه الثانيه بيقول ايه؟ واورثنا الارض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. يبقى في أرض ولا ما فيش أرض؟ يبقى فيه أرض. أو أن هذا لأن الإنسان له أغيار وما حوله له أغيار، ومن العجيب أن الإنسان السيد المخدوم بالمادة الجامدة وبالنبات النامي وبالحيوان اللي بيحس ويتحرك، الإنسان سيد هذه الأشياء وهي في خدمته أقصر عمرا منها. السيد ده لأن شوف بقى الشمس شافت كم جيل، والقمر شاف كم جيل، والنجوم شافت، والجبال والدنيا، بقى معقول إن خدامي يبقى عمر أطول من عمري؟ ده لازم أن لي عمري يناسب هذه السيادة. قال لك ما هو عمرك مش هنا، ده عمرك في الايه؟ في الآخرة. وإلا كانت بقى تخيبة أو إن خدامي يبقى عمره أطول من ايه؟ أطول من عمري. فإذا ما نظرنا إلى الأغيار وجدناها نبات وحيوان وشوية جماد، الجماد الجبل يمكن بعدين تيجي شوية تعرية ويتنحت وياخدوا منه مش عارف ايه ويتغير، والرمل يتنقل، مش كده اللي بيحصل؟ الله. والمية تجف، أغيار كتيرة قوي، والحيوان اللي بنستفع بيموت ويجيب غيره، والنبات اللي بناكله يروح، أغيار حواليا كتير. إنما فيه أشياء لا تدركها الأغيار في نظرنا، عالم السماوات والأرض وما بينهما دي ما تدركهاش أغيار. يبقى أطول الأعمار في الكائنات بالنسبة لنا إيه؟ السماء والأرض. فكأنه بيدي الأمد على أطول ما عرفنا من الأعمار، ما دامت السماوات والإيه؟ والأرض. طيب إذا علق الله شيئا على شيء، هو التعليق ضروري يوجد؟ بيتكلم عن أهل النار يقول لك إيه؟ لا يدخلون الجنة، الكفار لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وهل الجمل حيلج في سم الخياط؟
طب ده معلق على محال، على حاجة ممكن ما تحصلش يعني. إذن فالتعليقات ما تاخدهاش على أنها تعليقات فعلية، لا. فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. اوعى تقول ودي ليه يعمل ايه، افرض يموت النار ويطلع منها الكهوح. ولذلك احنا قلنا ما تستبعدش. سيدنا عيسى صلى الله وسلم على نبينا وعليه قال ايه لما ربنا قال له أنت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، بقى ربنا بيستفهم منه ولا بده اقرار من ادعيت له الالوهيه عشان يكسف اللي عمله اله؟ أأنت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله؟ شوف الرد، قال ايه؟ ما يكون لي ان اقول ما ليس، انا الحته دي ما اعرفهاش في علمي، مش عندي الحته دي، المعلومه دي مش عندي، مش ما قلتهاش لان انا ما قلت يمكن تكون عندك ولا بتعرفش، انما دي مش في علمي خالص. يبقى النفي هو الاكد، ما قلت ولا ما علمت؟ قال ما قلت لهم الا ما امرتني به، انا ما اعرفش، ما عنديش علم بالحكايه دي خالص، مش قلت وكان عندي ولا قلتش، ادي واحده. الشيء الاخر ان كنت قلت فقد علمت، ده بده يؤكد للأغبية ان ربنا ما بيسألنيش عشان يعرف، ده هو ان كنت قلت عارف، انما هو عايز يقرعكم قدام اللي اتخذتموه اله، هو نفسه ان كنت قلته فقد ايه تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك. شوف بقى، ان تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم. كان القياس على زي ما يقولوا السطحيين اللي بياخدوا القرآن كده وعايزين يعني يعملوا انهم بيستدركوا عليه، كان المقصود إيه؟ وإن تغفر لهم فإنك إيه؟ غفور رحيم. يعني المعقولة كده نقول ده معقولتك يا بشر، إنما بلاغة الحق لأ، لانه بيقول ان تعذبهم يبقى عداله، تغفر تتم مثلا مخالفه بقى. أم قال مخالفه انما هو يعملها ليه؟ لانه مفيش حد يساله يقول له انت عملت دي ليه؟ لانه عزيز. يبقى المناسب ايه بقى؟ غفور. طب غفور ما تنفعش هنا، لانه قال ان تعذب او تغفر، يبقى ثبت له التعذيب وثبت له الايه. يبقى لما اقول انك غفور رحيم يبقى جاب حاجه جديده؟ لا، بدنا نجيب حاجه جديده بقى. وان تغفر لهم محدش هيستدرك عليك، يقول لك عملت كده ليه؟ لانك عزيز وحكيم. يبقى المناسب لتسجيل الايه دي ولا ديك؟ لا دي. واما الذين سعدوا ففي الجنه خالدين فيها ما دامت السماوات والايه والارض الا ما شاء ربك. دك قال فعال لما يريد، علشان اصل الطائعين والمؤمنين يجي لما يقول الا ما شاء ربك في خلود اهل النار يقول لك ازاي ربنا يعمل فيهم كده؟ قال لهم اخلصوا لفعال لما يريد، ما حدش له كلمه. انما في الثاني ما قالش ان فعال لما يريد، ده عطاء غير مجزوز، يبقى بيؤكد الخلود، بيؤكد الايه؟ يؤكد الخلود. وعطاء عطاء حساب، عطاء زي ما قال هناك، وغير مجزوز اي لا مقطوعه ولا ايه ولا ممنوع، وده يؤكد الخلود ولا لا؟ يؤكد الخلود. بعد ذلك يقول الحق سبحانه فلا تك في مريه مما يعبد هؤلاء. واحد يقول لك يا سلام، كان الرسول كان في مريه، ده الكلام ده لو انه امره اولا وبعدين قال ده يمكن حصل عليه امره ثانيا، ده دي بدايه التشريع، دي بداية ايه؟ التشريع. لما يقول له اقم الصلاة، يعني هو ما كانش بيقيمها، يقول له ايها النبي اتق الله، كانش بيتقي ولا دي بداية التشريع؟ بداية التشريع، مش عمل، مش قال له وبعدين هو عمل وقال له اتق الله، لا.
وإذا

فأمره الأعلى الأدنى بأمر هو بصدده انصرف أمره إلى الدوام. يا أيها الذين آمنوا، ناداهم بلفظ الإيمان ولا لا؟ يقول لهم آمنوا؟ قال لا. تبدأوا يقول لهم يا أيها الذين إيه؟ يقول لهم آمنوا. طب ده أنت ناديتهم بلفظ الإيمان. أما قال لك لأن الإيمان هو إيه؟ اعتقاد الألوهية الواحدة وإلى آخره. خلاص؟ طب معنى آمنوا يعني إيه هنا؟ قال أنت آمنت قبل فصرت أهلا لخطابه، فاستمر على الإيمان بعد خطابه أيضا. يبقى آمنت قبل خطابه ولذلك صرت موضوعا لتكليفي. فأنا أريد منك أن تؤمن يعني إيمانا حاليا يتصل بإيمانك الإيه. يبقى إذا طلبت من موجود الصفة فيه فاعلم أنك تريد دوامها واستمرارها. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. كلمة يعبد هؤلاء التحقيق إنها ما تجيش لغتك، لأن ما معنى العبادة؟ العبادة ائتمار عابد بأمر معبود. ويعبد هؤلاء الأصنام، ما أوامرهم؟ ما نواهيهم؟ يبقى تحقيق العبادة فيهم ما مش موجودة. اما البيه بيقول ما يعبد هؤلاء واثبت لهم انهم بيعبدوه، قال لك ده هم اللي قالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. فلا تك في مرية اي في شك. المرية هي ايه؟ الشك. مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم. ايمان فقد حجية التعقل الإيماني، وحجية التعقل الإيماني أن تستقبل أنت بذاتك القضية الإيمانية وتناقشها لتدخل عليها باقتناع ذاتك. إنما تدخل على الأمر باقتناع غيرك يبقى ده ما ينفعش، اسمه إيمان الإيه؟ التقليد. وإيمان التقليد ما ينفعش. وإحنا قلنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما جعل النسب في الكون، نسب معنى نسب يعني تثبت شيء لشيء، توجد نسبة، يا نسبة إيجابية يا نسبة سلبية. محمد مجتهد، يبقى نسبت الاجتهاد لمين؟ أدي نسبة. محمد غير مجتهد، يبقى إيه؟ نسبت إيه؟ نسبت عدم الاجتهاد لمحمد. يبقى إذن فيه ألفاظ مفردة، ودي بس نعرف معانيها. السماء هي إيه؟ نعرف السماء بس. الأرض هي إيه؟ نعرف الأرض دي، عرفت الإيه؟ التصور بتاع الاسم بس. انما مفيش نسبه. الارض مالها؟ ما جبناش الارض. ايه ما يجيب لك سيره الارض تفهم الارض ولا ما تفهمهاش؟ يبقى ده تصور المعنى. لكن اذا قلت لك الارض كرويه يبقى جبت لها نسبه ولا لا؟ يبقى فيه تصور لللفظ وفيه نسبه لللفظ المتصور. نسبت للارض انها ايه؟ انها كرويه. فاذا كنت قد نسبت وقلت واقع وتعتصي أن تدلل عليه يبقى ده علم. إما استطعتش تدلل عليه يبقى إيه؟ تقليد. وإيمان التقليد باطل. ما يعبدون أي على ما قالوا، وإلا فلا عبادة في الحقيقة، لأن العبادة طاعة مين؟ عابد لمعبود، والطاعة تقتضي أمرا أو نهيا. والأصنام والمعبودات ليست لها أوامر ولا إيه، ولذلك ده اللي شجعهم على انهم يعبدوها ويعملوها آلهة. طب ما يبقى اله كويس ده لما نعرف انني متدين ولي اله، والاله لا يكلفني شيء ولا يقول لي افعل ده، يبقى اله حلو ده ولا مش حلو؟ ما فيش له تبعات. ما يعبدون الا كما يعبد اباؤهم من قبل. مسألة ايه؟ تقليدية. ولذلك هناك ايه؟ حسبنا ما وجدنا عليه ايه؟ اباءنا. ما نتبع الا ما الفينا عليه ايه؟ اباءنا. وانا لموفوهم نصيبهم، يعني سنعطيهم جزاء تقليدهم غير منقوص. ليه؟ ام قال لك لانهم بيفسدوا في الكون. معنى يفسدوا في الكون ان الانسان الذي جعل الله له اختيار في أن يفعل الشيء أو لا يفعله،

0: في الامور الاختياريه يجب تنضبط حركه اختياره. ان لم تنضبط حركه اختياره يبقى القوي بقوته، لكن تضبط حركه اختياره نقوم نخلي فيه توازن بين افراد المجتمع. والا كان القوي يمسك الضعيف يعمل ايه فيه؟ يضرب وياخد منه اللي عنده ويذله. نقول له لا، انت ما دمت من الاغيار فاحذر ان يجي واحد اقوى منك. يبقى احنا بدنا نعمل توازن لك ولايه ولغيرك. يبقى لازم ما دام فيه اختيار يبقى لازم فيه تكليف، انما ما فيش اختيار يبقى مقهور على الفعل، يبقى لا تكليف. ما دام مقهور على الفعل اكلفك بايه؟ انت مالكش اختيار في حاجه، لان التكليف ده ان اكلفك بفعل انت قادر على ضده، ان انهاك عن فعل انت قادر على ضده. انما ما دمت ما انتش قادر ومقهور لكل شيء تبقى هكلفك ازاي؟ ولذلك احنا قلنا زمان ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها. ايه الامانه اللي اتعرضت دي ولم يقبلوا حملها؟ ام قال لك اعرف الامانه. هي الامانه عندنا هي ايه؟ ان ياتمن انسان انسانا على شيء يعتز به. مش هي دي الامانه؟ طبعا الاول لو انت اديته الامانه وكتبت عليه واصل تبقى امانه؟ لا، لانها موثقه. يبقى الامانه متروكه لاختيار المؤتمن، ان شاء اقر بها وان شاء انكرها. يبقى ده اسمها ايه؟ ولذلك في فرق بين دين ووصل امانه. مش القانون بيفرق؟ يبقى ما هي الامانه اذن؟ الامانه ايداع مؤتمن مؤتمنا شيئا يهتم به، ولا حجه له الا ذمه المؤتمن، ان شاء ار بها وان شاء انكر. مش كده ولا لا؟ ادي الامانه. كذلك الاختيار، ربنا خلق الانسان مختار في الاعمال التكليفيه، ان شاء فعل وان شاء. يبقى ادي الامانه. الارض والسماء قالوا لا لا لا لا مش عايزين هذه، احنا عايزين نبقى مقهورين مجبورين علينا صكوف. ليه؟ ام قال لك لان العاقل لا يحكم على نفسه وقت تحمل الامانه، وانما يحكم على نفسه وقت اداء الامانه. في واحد تقول له خد الالف جنيه دول عندك عينهم لانني مش اخاف عليهم ولما عوزهم باخدهم، يقوم يقول لك حاضر في اي وقت. وصحيح هو نيته في اي وقت يديهم لك، مش عارف، لانك انت ما اخترتوش الا لازم واثق في ذمته. صحيح عايز يعني. انما يمكن الاحداث تعرفه ويتصرف فيها تصرفات في امور ضروريه كانت عنده، وبعدين يجي صاحبنا يطلب ايه؟ ينكر. يبقى هو ساعه التحمل قال ادي، ساعه ما تعوزها خدها، انما وقت الاداء ما يضمنش نفسه. فيجي واحد تاني يقول لك يا عم ابعد عني، انا يا عم ايدي سايبه وظروفي وحشه، يمكن اضطر اقعد ابددها لك وتيجي تعوزها. مش عايزها، اهي الارض والسماء قالت كده. ربنا عرض الامانه على السماء والارض قال لهم تبقوا مختارين ولا غير مختارين؟ قالوا لا مش عايزين نبقى مختارين، ما عايزين نبقى مقهورين. الله، ليه؟ واحد ربنا بيقول لك ايه؟ خد الامانه ايه ويبقى. قال لك لا انا ما اضمنش وقت الاداء اعمل ايه كذا. الانسان قال لا، ده انا عندي عقل وحوازن وقول دي مش عارف ايه ودي. فقدر وقت التحمل ولم يقدر وقت الاداء، فالسماء والارض طلعوا من باب الجمال وانتهت المساله. ولكن الانسان شوف بقى التعليق القراني بيقول ايه؟ انا عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملنها. زي الرجل اللي ردك وقال لك لا ابعد عنه. واشفقنا منها، اشفقنا من ايه؟ من تحملها مخافه ان ياتي وقت الاداء ما يغضبوش عليه. وحملها الانسان. ليه؟ علة حمله انه كان ظلوما جهولا، جهل نفسه وقت القضاء الاداء فظلم نفسه. نعم. وانا لموفوهم نصيبهم. كلمه نصيب المفهوم فيها ان النصيب ده يجي لي بنفع يعني. النصيب يجي لي بايه؟ خد نصيبك من الرزق، انما خد نصيبك من العذاب. ها؟ مش نصيب. يبقى برضه بيتهكم بهم ولا لا؟ بيتهكم، يقولوا خدوا نصيبكم بقى. الرجل الحاجب اللي جه سائل يدخل على الخليفه، وبعدين قال انا هدخل للخليفه اعرضه عليه امري وانا لا اشك ان الخليفه هيديني. قال له تديني النص بقى. الحاجب قال له لما يديك حاجه تديني الايه؟ النص. فلما دخل على الايه؟ على الخليفه اغلظ عليه القلب فقال اجلدوه 100. فخرج قال له تعالى خد النص بقى، خد نصيبك. طب كلمه نصيبك دي تنفع؟ لا ده تهكم بقى. هذا تهكم. وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، مش هننقص، احنا عندنا أمانة مش هننقص منهم. ولقد آتينا موسى الكتاب. رجع لكلام لمين؟ لسيدنا موسى. يبقى إذا موسى ساعة ما جه في أول الكلام ده ما يكونش موسى بتاع بني إيه؟ إسرائيل، وإنما هو موسى لمين؟ لفرعون. ولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة فاختلف فيه، ناس أمنوا وناس إيه؟ كفروا. ولولا كلمة سبقت من ربك كنا عملنا إيه في اللي كفروا؟ كنا أخذناهم كما أخذنا غيرهم من الإيه؟ الأمم. لكن الله سبقت كلمته أن يؤجل ذلك إلى يوم الإيه؟ إلى القيامة. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. إلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
5: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز. مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات

0: البحرية المتميزة، عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد عينة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد نعينة. إذاعة القرآن الكريم من عمان يتلو الآن القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله ما يتيسر له من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري.

بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. وما

غنمي وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب

أشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفعل

قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا

شتى. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى؟ فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى.

من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى

جذوع النخل ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى.

الأرض. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى.

يحيى، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا

تركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى.

بالطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا

القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم

به، وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري.

ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي،

قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقه

إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا

أنت يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا

لا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى

تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة

يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا

ذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أن

0: فنتبع آياتك.
1: لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم. وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل.

ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون

ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم

الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه

0: صدق الله العظيم، كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ علي جابر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون.

والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله.

منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون

العالمين. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.

آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون.

مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون

مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين.

فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم

وما يستأخرون. ثم أرسلنا رسلنا تترى، كلما جاء أمة رسولها كذبوه، فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث، فبعدا لقوم لا يؤمنون.

مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا

لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون

يعملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون

الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع

معرضون أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون

مهون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون.

تشكرون. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون. بل قالوا مثل ما قال الأولون.

الله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ

بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون.

قادرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون.

يَحْضُرُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ

قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون.

يَأْلُونَ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

يعجزون. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون.